0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة معكم من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله، الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين أجمعين.
0: أمين.
1: قال المؤلف وهو العلامة المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الثامنة، ومنها تكميل يوسف صلوات الله عليه لمراتب الصبر. الصبر الاضطراري، وهو صبره على أذية إخوته وما ترتب عليها من بعده عن أبويه، وصبره في السجن بضع سنين. والصبر الاختياري، صبره على مراودة سيدته امرأة العزيز مع وجود الدواعي القوية من جمالها وعلو منصبها وقونها هي التي راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وهو في غاية ريعان الشباب وليس عنده من قرابته ومعارفه الأصليين أحد. ومع هذه الأمور ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المهذور. وهذا هو المراد بقوله: لولا أن رأى برهان ربه. فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية، فكان هو مقدم السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته واستعانت عليه بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم تحدثه نفسه. ولم يزل الإيمان ملازما له في أحواله حتى قال بعدما توعدته بقولها: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فاختار السجن على مواقعة المهذور، ومع ذلك فلم يتكل على نفسه بل استغاث بربه أن يصرف عنه شرهن، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكما أنه كمل مراتب الصبر، فقد كمل مراتب العدل والإحسان للرعية حين تولى خزائن البلاد المصرية، وكمل مراتب العفو والكرم حين قال له إخوته: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقابات الفضل والخير والصدق والكمال ونشر الله له الثناء بين العالمين.
0: جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفوائد تكميل يوسف صلوات الله وسلامه عليه لمراتب الصبر. الصبر، هناك الصبر الاضطراري والصبر الاختياري. وكمل أيضا مراتب العدل، والإحسان للرعية، وكمل مراتب العفو والكرم. هذه ثلاث كمالات: مراتب الصبر، ومراتب العدل، ومراتب العفو والكرم. سنرى واحدة واحدة من هذه الكمالات التي بها ارتقى إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء في الدنيا والآخرة في العالمين. منذ نجح والثناء عليه عند الأنبياء وأتباع الأنبياء وإلى اليوم وإلى يوم القيامة، والناس يثنون على يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو في مقدم الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل الله أو ظل عرش الرحمن. فكمل أولا الصبر الاضطراري. الصبر الاضطراري هو الذي يسمى الصبر على أقدار الله المؤلمة. لما يقدر رب العالمين مصيبة على الإنسان يصبر أو لا يصبر، يرجع إليه، اصبروا أو لا تصبروا. الذي لا يصبر، الذي يصبر له الرضا، والذي لا الذي يسخط له السخط. يعني إن لم يصبر ماذا سيفعل؟ سيزداد ألما وحسرة وضمارا، وربما يقتل نفسه، وربما يكفر، وربما يسب. فما على الإنسان عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة إلا أن يقول رضيت بالله ربا. هذه الكلمة يقولها المسلم كل يوم كم مرة؟ 6 مرات، 7، 8، 6 مرات يقولها مع الأذان، أذان الأول والأذان الثاني للفجر، أذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. عندما يقول المؤذن الشهادتين، المسلم بعدما يقول المؤذن الشهادتين يقول الشهادتين، ثم يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا هو السنة، هذا هو السنة. معنى صارت 6 مرات، ثم يقولها إذا ذكر أذكار الصباح، ويقولها في أذكار المساء. ومعنى رضيت بالله ربا يعني مدبرا متصرفا. رضيت بأقدار الله، لأن الرب هو المالك الخالق المدبر، يدبر الأمر، يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويحيي ويميت وينفع ويضر. فهو سبحانه وتعالى المدبر، إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة.

إليه يرجع الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. النافذة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه كلها داخلة في معنى الربوبية، أن الربوبية هي الخلق والملك والتدبير، خالق كل شيء ومالك كل شيء، وهو الذي يدبر، هو الرب لا رب سواه. فما على الإنسان إلا أن يرضى بما قسم الله. ولذلك ينبغي للمسلم وهو يقول هذه الأذكار مع الأذان أو مع الصباح والمساء أن يستشعر ويفهم ماذا يقول، رضيت بالله ربا، ويقولها عندما تقدر عليه مصيبة. هذا يصبر وله الأجر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حمد الله وصبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو في السراء من الشاكرين، له عبودية الشاكرين، وفي الضراء له عبودية الصابرين، والمرء يدور بين هذين الاثنين. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار في الأقدار المؤلمة، وصبار في الأوامر، وصبار في النواهي، صبار شكور، شكور في السراء والنعماء. هذه العبارة تم تقرأ كتب ابن القيم، تجدها في عند الشيخ الإسلام، تجدها عند الإمام السعدي، تجدها عند الإمام محمد عبد الوهاب، أئمة السلف يعني يديرون هذه العبارات ويذكرون بعضهم بعضا بذلك. فموسى يوسف عليه الصلاة والسلام صبر الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري، الصبر الاضطراري لما آذاه إخوته ليس له أن يتصرف، أخذوه وهو صبي صغير، طفل صغير، ربطوه، رموه في البئر، وليس له القدرة من أن ينجو منهم، فهو مضطر وصبر. وصبر على بعده عن الوالدين، وصبر عند دخوله السجن، فهنا هو مضطر للصبر، ملزم بالصبر، إن لم يصبر يجزأ، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فهذا الصبر الاضطراري، وصبر الصبر الاختياري،

يعني كان باستطاعته أن لا يصبر، لكن صبر. لكن لو لم يصبر في الصبر الاختياري لا يلومن إلا نفسه. صبر عند مراودته سيدته امرأة العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لو شاء لوقعها، لكن حشاه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدواعي كانت كثيرة كما ذكرها الإمام ابن القيم، سأسردها عليكم وهي تقارب العشرة دواعي الوقوع في الزنا، لكنه لم يقع. الواحدة من هذه العشر كفيلة أن توقع الرجل الحازم ذي اللب في مهما قوي إيمانه، ولكن الله سلم، الله يعصم من يشاء. الشيخ قال رحمه الله تعالى: دواعي قوية، فذكر منها الجمال، جمال المرأة وعلو منصبها لأنها امرأة العزيز، وأنها هي التي راودته عن نفسه، أنها غلقت الأبواب وهو في ريعان الشباب، وليس عنده من قرابته، يعني هو غريب عن البلدة، والغريب يفعل ما يشاء، ليس هناك من يستحي منه. والشهوة عند الشاب قوية، فما الذي منعه؟ منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور أو الزنا. هذا هو معنى قوله: لولا أن رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ البرهان وهو الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الصدقة برهان والصبر ضياء.

لأن المرأة لم تراوضه مرة، راودته وراودته وراودته، وبعد ذلك لما تكلمت النساء جاءت بهن وأعتدت لهن متكئا وأخرجته إليهن، وهن قطعن أيديهن وتكالبن عليه. لأن كما سنرى إن شاء الله في بعض الفوائد أن ليست امرأة العزيز هي التي روادته فقط، بل روادته حتى النساء. بل تذكر بعض القصص غريبة جدا في مراودة النساء ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإلا تصرف عني كيدهن. وقال في عندما أحضرت النساء قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فمنعه من ذلك الإيمان، وتوعدته وقالت: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فاختار السجن الذي هو من أسوأ العذاب، لكن أسوأ منه الوقوع في الزنا. السجن يعتبر من أسوأ البلاء، وأشد منه بلاء هو الوقوع في الزنا. ولذلك إذا سولت لك نفسك الفاحشة فقل: يعني أيهم أسوأ، السجن أم الزنا؟ الزنا أسوأ، مع أن السجن شر ولا يتمناه المرء. والمسلم كل يوم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، كل يوم. فيسأل الله العافية من كل السوء. فإذا يوسف عليه الصلاة والسلام صبر، صبر الصبر الاضطراري. والصبر يورث ويعقب لصاحبه العواقب الحسنة. قال عمر رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي المرء جزاء ولا عطاء أعظم من الصبر. ليس هناك عطية يعطيها الله لك مثل ما يعطيك الصبر. بعض الناس يعطيهم الله عز وجل مثلا المال، ويعطيهم الأولاد والمراكب والمساكن والمراتع، الخيل المسومة والأنعام والحرث والذهب والفضة وغير ذلك وسع عليهم. وهناك من يعطيه الله عز وجل الصبر، فأغناهم هو الذي يعطيه الله الصبر. ولذلك السحرة، سحرة فرعون، عندما هددهم فرعون قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا. والذين قابلوا جالوت، الذين كانوا مع طالوت، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لذلك كان من الأدعية التي يدعوها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسائله، يقول: الله أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا
ابتلي صابر وإذا أذنب استغفر. ومن أعظم الصور صورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر كما قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين في 90 موضعا من القرآن، في 90 موضع من القرآن الكريم ذكر الله له كل أحواله، فضله وأنواعه

فهو يعقب العواقب الحسنة. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا، صبروا على ما كذبوا. فمدح الله الصابرين، والله يحب الصابرين، يحب المحسنين ويحب الصابرين. ومن لا صبر له لا يقاوم لا الأوامر ولا النواهي ولا الأقدار المؤلمة. لا يقاوم الأوامر، من لا صبر له لا يستطيع أن يصلي ولا يذكر الله ولا أي شيء. ولذلك يسأل المرء ربه على أن يعطيه الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي لا يصبر يصلي مرة قيام الليل ثم ينقطع، يصلي مرة الضحى ثم ينقطع، يصلي مرة الرواتب ثم ينقطع، يقرأ مرة المصحف ثم ينقطع، يذكر مرة وينقطع. فالصبر على طاعة الله عز وجل يجعلك تداوم على العبادة. ومن لا صبر له لا يستطيع ترك المعاصي. ومن لا صبر له يسخط على الله سبحانه وتعالى عندما يقدر عليه الأقدار المؤلمة. فحاجة المرء إلى الصبر حاجة ماسة. وهذه السورة ذكر فيها في خاتمتها يوسف فقال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأنه ضياء، لأن دي ما عندش الصبر تنظلم أمامه الطريق. وقال الله تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال الله جل وعلا: ستجدني إن شاء الله من صابرين. إسماعيل يقول هل أبيه، ستجدني إن شاء الله يعني بإذن الله، لأن الله هو الذي يصبرك. لا بد أنت أن تبذل شيئا من الجهد فيصبرك الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله. حكيم بن حزام جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ثم فأعطاه، ثم سأله ثم فأعطاه، ثم جاء وسأله فأعطاه، ثم قال: يا حكيم هذه المسألة لا تحل، مد الأيدي لا تحل إلا لكذا ولكذا ولكذا. وبين له أن من يتصبر يصبره الله. يعني الصبر لا يأتيك هكذا أنت جالس وتصبر، لابد أن تبذل. مثلا الجلوس بعد الفجر إلى الإشراق لطلب العلم أو للذكر أو لتلاوة القرآن وشيء من هذا، لو تطاوع نفسك بمجرد أن يظهر شيء لك، يعني ينتابك شيء من النعاس، تقوم وتذهب للبيت وتقول في المساء أذكر ولا في المساء أدرس. هذه الحلقات إن لم تقاوم نفسك وتقول لها لن تكتحلي بالنوم، لأن هذه دورة ونحن أكرمنا بها ولعلها من أعظم نعم الله عز وجل، لن أتركها لشيء كائنا من كان وغير ذلك، فتصبر.
أما إذا تطاوع النفس كل يوم تنام بعد الفجر كل يوم، النفس تركن إلى النوم، تركن إلى الدعاء، إلى الكسل. والمسلم كل يوم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل

والأنبياء صبروا. نوح عليه الصلاة والسلام صبر 1250 عاما، هو صبر على قومه مع أن قومه كانوا كما قال الله تعالى أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى.

والصبر يكون عند الصدمة الأولى، ويتلقاه المسلم، يتلقى المسلم الأمور الاضطرارية بصدر الرحم، رضيت بالله ربا. هذه ذكرها لما تقول هذه ينزل عليك جبل من الثلج، فتقول أن هذه مقادير الله. قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رضي الله عنه رحمه الله تعالى: هو المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من الله فيصبر. يعني لما تجيك مصيبة من شخص ولا من سماء ولا من الأرض ولا من أي جهة، أعرف بأن ربي قدرها عليك، فماذا تفعل؟ تقول رضيت بالله ربا. أي صبر كصبر أيوب، وأي صبر كصبر يعقوب عليه الصلاة والسلام. أجمل أولاده وابنه أوتي شطر الجمال، شطر جمال الدنيا. جاء أبناؤه قالوا له: أكله الذئب، أكله الذئب، أكله خلاص بعظامه ولحمه ودمه، خلاص أكله، ما أنا لا مطمع لك في أن نأتيك بأثر، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الثياب بدم كذب. هل صدقهم؟ ما صدقهم. طيب لماذا لم يصدقهم؟ لماذا لم يصدقهم؟ احفظوا هذا يا إخوان، لم يصدقهم لأنه أولا يوسف قال له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يعقوب نبي رسول كريم بن الكريم بن الكريم، يعقوب لم يوحى إليه خبر مستقبل يوسف، وإنما عبر له الرؤية، عبر له الرؤية، قال: أنت سوف يجتبيك ربك، سوف يصطفيك ربك، وسوف يتم عليك نعمته كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، على عائلتي، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. معنى عبرت الرؤية. الآن ينتظر يعقوب ماذا؟ وقوع هذا السجود، هو لا يعلم الغيب، لكن بشرى خير. ولذلك في المرة الثانية لما قالوا له: إن ابنك سارق وكذا وغدره، قال: صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم ماذا؟ جميعا. شكون هم جميعا؟ يوسف وبنيامين، والثالث شكون هو؟ الكبير الذي قال: لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. بقى عنده الأمل لأنه شاف الرؤيا. ولذلك سنأتي إلى فائدة أن اليقين لا يذهب بالشك، اليقين لا يذهب بالشك.
الشك هو الذي قالوه هم، لكن اليقين ما هو؟ هو الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام، أنه فيما بعد أنه رأى أن الشمس والقمر يسجدون له، فقال هذه رؤيا عظيمة جدا وسيكون لك شأنا في المستقبل. هل يمكن أن يقول لا أضغاط أحلام؟ مش أضغاط أحلام، هذا نبي. نبي لما يكون رجل صالح فقط، وتعبيره يكون كفلق الصبح.

الصبر الاختياري والصبر الاضطراري ذكرناهم ونعودوه ذكرناهم ونعيدوه. عند المصيبة عند بالنسبة للمسلم عند المصيبة صبر اختياري يختاره هو، وعند الجزع الذي لا يكون مؤمن يصبر اضطرارا، مثل المرأة التي مر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر فقال لها يا أمت الله اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما قيل له إنها قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لتعتذر ولم تجد حاجبا حارسا، فدخلت عليه وقالت إني لم أعرفك سامحني، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فعامة الناس عندما تصيبهم مصيبة يجزع يجزع يجزع وربما يكفر وربما يكسر ويسب ويطلق وغير ذلك، ولما يبرد عليه الصبر يقول الله يجعلنا من الصابرين، أنا صابرين خلاص مفروض تصبر فيه. الضربة الأولى. فيوسف عليه الصلاة والسلام صبر اختيارا على امرأة العزيز، والدواعي التي تدعو المرأة للزنا كلها كانت متوفرة، ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكرها الإمام ابن القيم. وقال أن صبر يوسف على المرأة كان أشد من صبره على السجن وعلى البئر وعلى أذية إخوته. أعيد، شيخ الإسلام قال إن الصبر يوسف على مراودة المرأة له كان أشد من صبره على ماذا؟ على أذية إخوته ورميه له في البئر ودخوله السجن، لأن هذه لا حيلة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى 10 دواعي مر عليها يوسف. قال أولا أنه شاب في ثورة الشباب وقوة الشهوة، هو شاب في ثورة الشباب، لأن الله تعالى قال ولما بلغ ماذا أشده، كان طفل صغير وتعلم. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، كان شاب صغير ولما كبر وبلغ أشده فالمرأة راودته، فإذن هو كان شاب في ثورة الشباب وفيها قوة الشهوة، ولا يسلم من هذه المرحلة إلا من رحمه الله تعالى. ثانيا أنه أعطي شطر الحسن، وهذا يطمع فيه الناس، يعني خذ جمال الدنيا من الزهور والورود والرياحين والسماء والأرض واليخضور والحيوانات والطيور وبني آدم، اقسمه قسمين، قسم أعطيه ليوسف وقسم وزعه على الدنيا،
وهذا يطمع فيه. والمرأة كانت على مستوى عال من الجمال. ثالثا أنه كان في بلد ليس فيه قرابته، ليس فيه أخوه ولا عمه ولا جده ولا جاره ولا غير ذلك. الإنسان أحيانا لما يكون شاب يعرفه صغير، طفل صغير يعرفه، لا يقوم بالجريمة، لأن نقول هذا ممكن يبلغها وتسقط قيمته وغير ذلك. كان غريب، كان غريب، والغريب يفعل ما يشاء. الناس عفاكم الله عندما يريد أن يرتكب الفاحشة يذهب إلى بلد غير بلده. رابعا أن التي دعته للزنا ذات منصب وجمال، ولذلك قال الشيخ فنال المرتبة الأولى في الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. خامسا أنها ازينت، تزينت وتجملت. سادسا أنها هي التي دعته وقامت بمراودته عن نفسه. سابعا أنها جعلت المراودة في باب مغلق، غلقت الأبواب. ثامنا أنها هددته بالضرب قبل السجن، يعني السجن بعد ما خرج. يعني الأمور الواحدة من هذه تكفي في إسقاط الرجل الحازم ذي اللب، فما بالك إذ اجتمعت. ولذلك كان صبره في ترك الزنا أكثر من صبره على السجن وصبره على البئر وصبره على أذية إخوته وصبره على مفارقة والديه وغير ذلك. الذي يقرأ هذه القصة يقرأها باهتمام، تعينه على الثبات، العافية، غض البصر، الهروب من الزنا، المبادرة والفرار من الفتنة، الاستعانة بالله. يقول معاذ الله، والله عز وجل يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن توكل على الله كفاه،

والمرء إذا عرضت عليه الفواحش قد تعرض عليك وأنت في بيتك مع جوالك، تعرض عليك مع اليوم الذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية المتطورة، ويظن المرء بأنه لا يتفطن إليه أحد والدنيا كلها متفطنة له. أنت تظن بأنك وحدك ولا أحد متفطن إليك. اليوم أنتم تعلمون بأن هذه الأجهزة مطلعة علينا، يصوروك ويسجلوك ويأخذون بصماتك. ولذلك اليوم تتكلم على شيء فإذا به يطلع لك في اليوتيوب وفي التيك توك وفي الانستغرام ولا غير ذلك، تقول سبحان الله هذه الآن كيفاش تكلمت عليه كيفاش طلع. ذلك أن هذه الوسائل صارت وساوس، مش وساوس، مسائل.

ولذلك إذا عرضت عليه هذه الأشياء يتفكر، أولا يهرب، يفعل مثل ما فعل يوسف، معاذ الله إنه ربي، ويتفكر بأن هذا ظلم، لأن يوسف قال معاذ الله إنه ربي، إنه ربي، من هو ربه؟ يعني به العزيز، لأن كان في أديانهم يقول لسيده يقول له ربي. أما عندنا في ملتنا حنفية، لا نقول الرب إلا لله، وقال إنه لا يفلح الظالمون، هذه قاعدة، كما قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، كذلك الظالمون لا يفلحون. فالإنسان عندما تعرض عليه نفسه الشيطان الزنا يتفكر، هل يرضاه لأمه؟ هل يرضاه لأخته؟ هل يرضاه لخالته؟ هل يرضاه لعمته؟ هل يرضاه؟ هو لو كان قيل له إن خالتك زني بها يقول هذا ظلم، ويثور ويغضب ويسخط. فكذلك الناس لا يرضونه لخالاتهم، لا يرضونه لبناتهم، لا يرضونه لأخواتهم. يستحضر هذا الكلام الذي قاله الرسول لذاك الشاب الذي قال له يا رسول الله إذن لي بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تدرج معه، قال ألك أم؟ قال نعم. قال هل ترضاه لأمك؟ يأتي إنسان أجنبي ويزني بأمك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، يعني يجعل أمك فيه، لأن الزنا دين، دين، عندما تزني يزنى بأهلك، بزوجتك، بابنتك، بأمك. أسأل الله العافية. قال ألك هل ترضاه لأختك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. قال هل ترضاه لعمتك؟ قال لا. قال فكذلك الناس لا يرضونه لعماتهم، يعني كما أنت عمتك ما ترضى لها الزنا، هذه لا شك أنها عمة واحد من الناس، لا شك أنها أخت واحد من الناس، لا شك أنها بنت واحد من الناس، فهذا ظلم، والظلم ظلمات، والظلم مخلوف في الدنيا. وإذا عرض عليك ذلك فاستحضر تقوى الله. أين تقوى الله إن لم تكن في هذا المقام؟ دليل على ذلك، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني في تفسير الإمام محمد عبد الوهاب استخرج منه قرابة 500 فائدة هذه السورة، قال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يوسف معصوم، لكن أنت كمؤمن تنظرون إلى هذا الكأس من الماء، عندما تكون في رمضان وتكون الحرارة 50 درجة وتكون عطشان وبعد الظهر وتشوف الإناء من الماء يعرق بالبرد، أنت مؤمن، لو قيل لك اشرب تشرب؟ ما تشرب، قد تموت ولا تشرب،
لكن نفسك تشتهي أم لا؟ تشتهي نفسك، فالنفس تشتهي ولكن تدفع بالإيمان، يعني تدفع تلك الشهوة بماذا؟ بالإيمان. هكذا قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، كما يشتهي الإنسان الماء عند الظمأ عند العطش الشديد. وهذا ليس طعن في يوسف عليه الصلاة والسلام، بل هو تزكية له من الله سبحانه وتعالى. رأى برهانا لولا أن رأى برهانا ربه، لأن بعض المفسرين أتوا ببعض الإسرائيليات وأن يوسف فتح السروال ولولا أنه رأى صورة يعقوب ورأى جبريل، هذه كلها كذب، كلها كذب. ومن الأمور التي ينبغي استحضارها عندما تعرض عليك الفتنة، تعلم بأن لا خلاص في هذه الدنيا إلا بالإخلاص، ولا نجاة إلا بالإخلاص. والله تعالى يقول كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وفي رواية المخلصين. فتذكر نفسك إذا كان تريد أن تثبت وتبعد عنك الفواحش والمومسات والزانيات والمتبرجات والصور والفيديوهات وغير ذلك.

لأن الله تبارك وتعالى إذا صرت وليا له ماذا قال الله تعالى؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله عز وجل يتلطف بك لأنك مخلص لأنك محبوب عند الله عز وجل. فأكثر من الإخلاص عندما تأتي المصائب والفتن الله عز وجل يصرفها عنك. أما إذا كنت غير مخلص بمجرد تأتي الفتنة تكون أنت السباق إليها وتكون أنت في رأس القائمة. فيوسف إنما عصمه الله عز وجل بإخلاصه وأخلصه له، إنه من عبادنا المخلصين.

ولما تأتيك الفتنة ماذا تفعل؟ استعصم تماك، لأن بمجرد أن تبدأ اللحظة الأولى بالصبر وتدعي الله عز وجل تأتيك الفرج. أما أن بمجرد تأتيك الفتنة تستجب لها، بمجرد تجيك الفتنة تدخل لها، فأنت اللوم عليك. أما إذا صبرت لحظات قليلة جدا، قد تكون ثواني وقد تكون دقائق، فالله إذا رأى منك الصبر والتوكل والإخلاص والخوف منه واستحضرت بعض مقامات العبودية يعصمك الله. أما إن مجرد تجيك الفتنة خلاص تفتحها، مثل ما يجي الإنسان يكون عنده جوال وتأتيه صورة يفتحها، إذا فتحها دخلها، وإذا دخلها مثل ما رأينا أمس أن الإنسان عندما يتلطخ بذنب واحد تأتي الذنوب وتتساقط عليه. أما إذا استحضر مقامة الخوف والرجاء والرهبة والخشية والخشوع والإخلاص وغير ذلك، تأتيك كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لا، ما تنتظر أنت من أول الأمر. التوكل له أسبابه، يعني وسائله، له أركانه. من أركانه اتخاذ الأسباب، عبوده وتوكل عليه، عبوده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. أما تقول سوف يعصمني رب العالمين وأنت بمجرد جاءت الفتنة دخلت وقلت سوف يعصمني رب العالمين، لن ترى من وراء ذلك العصمة. ومن أفضل الأسباب التي تجعلك تستعصم الدعاء، مثل ما قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يدعونني إليه، ما قال تدعيني إليه هذه المرأة، يدعونني إليه. هم دعوه، دعته النسوة كلهن، ولذلك قال: وإلا تصرف عني كيدهن. هذا الدليل الثاني. والدليل الثالث: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يدعونني إليه، تصرف عني كيدهن، ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. فلا بد من الدعاء. قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. يا رب اصرف عني كيدهن. أسأل الله أن يصرف عنا وعنكم السوء والفحشاء ويجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.

ثم قال الشيخ: ثم بعد ذلك راودته المرأة وراودته مع أنه لم تكن هناك غيرة من زوجها، لأن زوجها لما خرجت، لما جاء زوجها ووقف عند الباب بادرته، قالت: كيف نفعل بهذا؟ استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذا بلية، بلية أخرى، تهمة. فهو رد على نفسه، قال: هي راودتني عن نفسي، وكان واحد من أهلها، فقال: نحكم الآن، إن رأينا قميصه قد من قبول فمعناه أنه هو الذي راودها، وإن رأينا قميصه قد تقطع من الخلف معنى أن هي التي راودته. هو هرب وهي جرت وراءه، فلما رأى قميصه قد من دبر ماذا قال؟ لم يزد علام، قال: إنه من كيدكن، هذا تفعلونه أنتم. فقال ليوسف: أعرض عن هذا، سامحها. ثم قال لزوجته: استغفري لذنبك، يعني ما فيه ماذا؟ غيرة، ما فيه شرف. وقال: إنك كنت من الخاطئ. وهي ماذا فعلت؟ لما سمعت النسوة والمدينة كلها سمعت، جعلت لهن مكيدة، قالت لهن: تعالوا عندي. ما قالت لهم: سوف أدخل لكم يوسف، وإنما قالت: عندي وليمة. فأدخلتهن نسوة المدينة كلها، نسوة المدينة، لما تدعيهم الأميرة زوجة الملك، كلهن جئنا. أعطت كل واحدة منهن سكينا وشيئا من الفاكهة، ثم قالت: اخرج عليهن. لما خرج انبهرن في جماله، فبدل أن يقطعن الفاكهة قطعن أيديهن، فصارت الدماء تنبض في القصر. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا. شوف، قالت: إما أن يسجن أو عذاب أليم، هنا قالت: ليسجنا وليكونن من الصاغرين. عند ذلك دعا يوسف ربه وقال: ربي، السجن أحب إلي مما يدعونني. انتبهوا أيها الإخوة، هناك يعني سر لغوي هنا. قال: يدعونني، ما قالش يدعينني، يعني المصيبة ما جاتش لم تأتي في النسوة فقط، بل حتى بعض أزواج النسوة تظاهروا لإيقاع يوسف عليه الصلاة والسلام في الزنا، لأن لما يكون مجموعة للنس من النس، ولو كانوا مليون، إيش نقوله؟ يدعينني. ولما يكون معهم مثلا بعض الرجال
يكون صيغة التغليب نقوله يدعونني إليه. معنى الدياثة بلغت إلى ذروتها حتى أن بعض الرجال يسعوا لإيقاع يوسف في الزنا بنسائهن عافاكم الله. فاختار السجن وهو في السجن 7 سنين ويقول رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لأنهم بدوا يطالبوه إن تستجب تخرج، إن تستجب ستخرج. هو يقول السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. شوف الصبر قديش، صبر عظيم جدا، صبر اختياري، يعني قادر يخرج ويقع في الزنا وما يصبر. قال الشيخ ولم يتكل على نفسه بل استعان بالله فقال وإلا تصرف عني كيدهن يعني شرهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذا الصبر، هذا الصبر كمل مقامات الصبر، لأن العبوديات مقامات يقال لها مقامات. الإمام السعدي رحمه الله عنده رسالة سماها منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، ذكر فيها مقامات العبودية: الإخلاص، الخوف، الرجاء، المحبة، الشكر، الإخبات. ذكر مقامات العبودية منها الصبر، وهذه هذه المقامات يربيها الإنسان ويسير بها إلى الله سبحانه وتعالى، السير إلى الله والدار الآخرة. لكن في الطريق ذاهب إلى الله ماذا تفعل؟ تأخذ الإخلاص وتأخذ المحبة وتأخذ الرجاء وتأخذ الخوف وتأخذ الرهبة وتأخذ الرغبة وتأخذ الإنابة وتأخذ. هذه مقامات العبودية كما سماها الإمام محمد عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: والعبادات كثيرة منها ومنها ومنها ومنها، ذكر جملة من العبوديات. من العبوديات التي كملها يوسف عليه الصلاة والسلام كمل مقام الصبر، وكمل مراتب العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أين العدل والإحسان؟ لما كان واليا على مصر، لما صار واليا على مصر على الاقتصاد، وزير الاقتصاد، تولى خزائن الأرض وأخذ يقسم، الذي يأتي عنده من أي مكان يعطيه حمل بعير، حتى إخوته أعطاهم حمل بعير للواحد وهم محتاجون، ويعلم بأن من وراء ذلك أبوه أمه، لكن لم يعطيهم أكثر من ذلك، فعادل بينهم وبين الرعية. ولذلك لما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا أرسل معنا أخانا بن بنيامين لكي نزداد كيلا بعير، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاء إخوته، وجاء إخوته يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، لما جاء إخوته ودخلوا المدينة وهم على مرتبة عظيمة من الجمال لأنهم أبناء إبراهيم وأبناء سارة، انبهر الناس في جمالهم
فخرج يوسف فرأى كوكبة من الشباب فخصهم بالضيافة، أكرمهم طعام وشراب وإيواء وغير ذلك. عرفهم وهم له منكرون، لأن يوسف لم يكن يدعى يوسف وإنما يدعى العزيز. كل من يحكم في المحكمة العزيز، عزيز الخزائن، عزيز كذا. قال لهم: ما هي الحالة العائلية التي أنتم فيها؟ كم عدد أفرادكم؟ أبوكم حي؟ أمكم على قيد الحياة؟ فأعطوه كل المعلومات. خلاص هو يعرفهم، لأنه هو لما صار هو أخذوه صبي صغير، الآن هو بعد 30 سنة، 30 سنة كلش تغير، صار كهل، وزد على ذلك كونه في المملكة عنده لباس خاص وهيئة خاصة وغير ذلك، كلش تغير. لكن هم ما تغير فيهم شيء، هو يعرفهم. قال: اعطوني افراد عائلتكم. قالوا: نحن 12 ولد. ولذلك لما يذكر أبناء الأنبياء يقول يعقوب أعطي الأولاد، ولوط أعطي، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطي البنات، وعيسى لم يعطى شيئا، وهكذا. ولكل واحد مقام الذي يعني يشبهه، الذي لا يولد له الأولاد يذكر عيسى، والذي عنده الأولاد فقط يذكر من؟ يعقوب، والذي عنده البنات فقط يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي عنده ذكور والإناث يذكر كذلك بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فقالوا لها، قال لهم: كم عددكم؟ قالوا: 12. قال: فين الاثنين الباقيين؟ قالوا له: واحد من إخواننا قام بجريمة. وهم يعنون من؟ ماذا يعنون؟ يوسف. فآذوه وهو ملك، وواحد أبوه هو أبونا وأمه ليست أمنا، وبقي هناك في فلسطين في القدس، وأبونا وأمنا شيوخ. قال لهم: طيب، الآن سأعطيكم حسب عددكم الذي أرى 10 أحمال، 10 أبعيرة، وأعطيكم بعير لأبيكم وبعير لكم أنتم، وأعطوني الدراهم، أعطوني المال. فأخذ المال من عندهم. قال لهم: المرة القادمة لا بد إذا أردتم الزيادة أن تأتوني بأخيكم هذا لكي تأخذوا 11 حمل. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا بد تجيبوه لي المرة القادمة، وإلا المرة القادمة إن لم تأتوا بأخيكم لا تقربون،
فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وقال لهم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. فتشجعوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، نفعل قصارى جهدنا ونأتي بهذا الأخ. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم الدراهم هذا اجعلوها دون أن يشعروا، اجعلوها في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فذهبوا حازمين إلى أبيهم وقالوا له منع منا الكيل في المستقبل إلا أن ترسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. هذه القصة ما زالت تأتي معنا في الحصة بعد يعني يومين إن شاء الله فنتمها إن شاء الله تعالى. شاهد أن يوسف أتم مراتب العدل والإحسان. العدل عندما أعطى للناس وأعطى لإخوته مثل ما يعطي للناس، هذا العدل. والإحسان لما رد البضاعة وقال اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. والإحسان أيضا لما قالوا له إنا نراك من المحسنين في القصر وفي السجن وذلك، وكمل مراتب العفو والصفح الجميل. كيف ذلك؟ هذه تاني عندها عندنا حصة يوم كاملا صباح وعشية نتكلم غير على هذا، سوف نتكلم سوى على العفو والصفح، لأننا قصة هذه جبناها من أجل أن نتعلم العفو والصفح والإخلاص والإحسان وما يليق بطالب العلم، ما يليق بطالب العلم. فنحن لا نحكي القصص من أجل الحكاية والمحاجية كما يقولون، وإنما نحكيها من أجل أخذ العبرة، إما أن نكون مثل يوسف وإما أن لا نكون. إما أن نكون مثل يوسف في دفع الشر والإحسان للإخوة والصفح والعفو والعدل والإحسان والإخلاص وغير ذلك، وإما سندخل قبورنا ونحن نشبه ناس آخرين عفانا الله وإياكم. فإليكم الاختيار، وهذه الصورة ستكون حجة لكم أو عليكم، كما قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك. قرأتموها ولا تأتي يوم القيامة، الله يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل. فإياك تخرج من هذه الدورة وأنت لم تستفد من هذه القصة. فيوسف عليه الصلاة والسلام كمل الصبر بأنواعه، وكمل العدل والإحسان، وكمل العفو، العفو حيث قال لإخوته ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين يغفر الله لكم، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وقال اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فارتقى يوسف إلى أعلى مقامات الفضل والخير والصدق والكمال، ونشر الله له الثناء بين العالمين. وبهذا نكون قد أتممنا ساعة ونصف من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم
أقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حصة ثانية بعد العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: قال الشيخ العلامة الإمام المفسر الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى الفصل الرابع التاسعة ومنها أن الإخلاص لله تعالى أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وفي القراءة الأخرى المخلصين أي الذين أخلصهم الله بخالصة ذكر الدار وهما متلازمتان فأخلصهم لإخلاصهم له فمن أخلص الله أخلصه وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء العاشرة ومنها
1: قال رحمه الله تعالى فصل الرابع قال ومنها الإخلاص أن الإخلاص لله تعالى هو أكبر الأسباب لحصول كل خير واندفاع كل شر هذه بغية الإنسان بغية الإنسان أن يجلب الخيرات ويدفع الشرور ولا سبيل لذلك إلا بالإخلاص

الإخلاص من الخلوص ومن الصفاء، وهو أن تصفي قلبك وتصفي أعمالك فلا تريد بها إلا الله، لا دنيا ولا سمعة ولا رياء ولا شهرة ولا منصب ولا مدح ولا إرادة الدنيا ولا خوفا من عدم المدح، فتريد بذلك وجه الله. كم ذكر الإخلاص في القرآن الكريم بلفظه وبمعناه؟ قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال الله تعالى: إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا الذين تابوا وأصلحوا وأخلصوا دينهم لله. ونحن له مخلصون، ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون. أسلمت لله رب العالمين، أحسنوا إن الله يحب المحسنين، يراد به الإخلاص. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، تراهم سجدا، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. واصبر مع نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلا عبادك منهم المخلصين. فالقرآن كما يقول الإمام ابن القيم في مدارج السالكين كله في الإخلاص، كله في الإخلاص، إما أنه يأمر بالإخلاص بصريح العبارة، وإما بمرادفاتها: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وإما بالنهي عن ضده. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وإما أن يذكر الله عز وجل جزاء المخلصين في الدنيا والآخرة، وإما أن يذكر الله عز وجل عاقبة الذين لم يخلصوا. فالقرآن من أوله إلى آخره كله في الإخلاص. فرجعت القضية إلى أن المرء يعيش من أجل أن يخلص دينه لله تبارك وتعالى.
فلا نجاة إلا بالإخلاص. وكم ذكر القرآن الكريم نجاة أولياء الله بإخلاصهم، وأنهم لم يكونوا يريدون إلا وجه الله. وأما في السنة فالعجب العجاب حول الإخلاص، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت في الغار دعوا الله بالإخلاص، دعوا الله بالإخلاص. قال كل واحد منهم البار بوالديه يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك إخلاصا لك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الثاني الذي أحسن إلى العمال ولذاك العامل: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عنا ما نحن فيه. وقال الذي ترك الزنا وقد تهيأت له المرأة قال: اللهم إن كنت تركت ذلك من أجلك فالدين الخالص هو الدين الصافي. والله اصطفى الأنبياء بهذه الحيثية وهو الإخلاص، توحيد، صفاء القلب من الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي والخطير والحقير، حقير بالنسبة إلينا وإلا فكله خطير. فالإخلاص هو أول أمر في القرآن، أمر بالإخلاص. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يوحدوا ربكم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ألا تعبدوا إلا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. سبحان الله، كل ما يوحى للرسول صلى الله عليه وسلم خلاصته أنما إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد، فإلهكم إله واحد، فله أسلموا. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هو في الموت وسكرت الموت ويسأل عن التوحيد، يسأل عن العبادة. حياته هو يربي في أبنائه،
وقد ذكرت لكم في الحصة الأولى أن في سورة يوسف فقط قرابة 40 عبارة 40 جملة كلها في التوحيد، رغم ما فعل أبناؤه ويقول لهم لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أشكو بثي وحزني إلى الله، أعلم من الله ما لا تعلمون. نجح أم لم ننجح؟ نجح. لما حضرته الوفاة جاء أبناؤه كلهم. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله شيخ الإسلام مجدد، يقول كانوا 80 من أبنائه، 80، تصور 80 واحد كلهم على منهج واحد، لا فيهم خارجي ولا فيهم رافضي ولا فيهم صوفي ولا فيهم كذا ولا فيهم، كلهم موحدون، عصوا الله وارتكبوا الكبائر لكن بقوا على التوحيد. ذلك لأن التوحيد كان دأب وجادتها هذا الرجل. لا يتنازل عن التوحيد. جده وهو إبراهيم لم يكن من المشركين، لم يكن عنده الشرك، لا صغير ولا كبير ولا حقير ولا خطير ولا خفي ولا جلي ولا أي شيء. فالإخلاص هو قاعدة الدين. إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، هذا مكان أداة حصر، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب، إليه أدعو وإليه مآب. فالإخلاص هو الصفاء. ضرب الله لنا مثلا عن الإخلاص في سورة النحل، يقول الله عز وجل وإن لكم في الأنعام لعبرة. الأنعام هي إبل والبقر والغنم، كلها تذر الحليب، كلها تذر اللبن، نحلب منها الحليب يوميا صباحا ومساء. قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا، من بين فرث ودم لبنا، بين اللحم والدم يخرج ماذا؟ يخرج لبن، يخرج حليب أبيض صافي. نسقيكم مما في بطونها، مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. تعال معي، لو أن عندك ناقة تحلبها ولا بقرة تحلبها ولا معزة ولا نعجة تحلبها، وخرج مع اللبن قطعة فرث أو دم، قيح، دم، لحم خرجت معها، ذاك اللبن خلاص تعافه لأن فيه قطرة من دم أو قيح. فلله المثل الأعلى، الأعمال
إن لم تكن خالصة مثل ما يكون اللبن خالصا الله لا يقبله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشركين يأتون يوم القيامة بأعمال، قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا الإخلاص هو الصفاء والنقاء. والشرك يتسرب إلى بني آدم، إلى حتى المخلصين، يعني المخلصين يحاول معهم إبليس ولكن لا يستطيعهم. هو اعترف قال: إلا عبادك منهم المخلصين. ما يستطيعهم، لأن الإخلاص ليس كأن يتدرب الإنسان على نافلة من النوافل فيتعود عليها. قد يتدرب على صلاة الضحى كل يوم يصليها، قد يتدرب على قيام الليل كل يوم يصلي 11 ركعة، يتدرب على الرواتب كل يوم يصلي الرواتب، يتدرب على أذكار الصلاة فلا يقوم حتى يؤديها، أذكار الصباح فلا يقوم من الفجر حتى يؤديها، أذكار المساء، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام، الصدقة من المال مما رزقناهم ينفقون. يدرب الإنسان وقد يصل إلى أنه يتطبع على الأعمال الصالحة، لكن الإخلاص بمجرد أن تغفل تجد نفسك قد أشركت. الإخلاص، أئمة كالثوري وابن عيينة يقول: حاربت نفسي أكثر ما حاربتها على الرياء فأراها تعاودني. تعاوده أئمة أجلة التابعين يخافون على أنفسهم من الرياء. كيف لا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لسادات الأولياء، سادات الأولياء وهم الصحابة كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب، سادات الأولياء يقول لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل ما هو الرياء. ويقول لهم: الشرك فيكم، فيهم أبو بكر وعمر والخلفاء الراشدين وعشر المبشرين وأهل بدر، أصحاب الشجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ويقول لهم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. يقولون: أوليس الشرك أن نجعل لله ندا؟ قال: الشرك فيكم. أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليله وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فما منا إلا، ما منا إلا كما قال ابن مسعود عن الطيارة،
وهو أشكال وألوان الشرك. ذكر منه الإمام محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد من 64 بابا، 64 باب، ذكر 59 نوعا من الشرك. بدأ بمقدمة حول التوحيد، باب كتاب التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله تعالى وقول الله تعالى وقول الله تعالى، بعد ذلك تفسير التوحيد، من حقق التوحيد، دعوة إلى التوحيد، الخوف من الشرك، ثم بدأ من الشرك كذا ومن الشرك كذا ومن الشرك كذا، 59 باب. الباب الواحد أحيانا يذكر فيه 10 أنواع من الشرك. كل هذه الأبواب الأصول والفروع منها ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها. لو تترك بابا واحدا دخلك الشرك، ينبغي أن تحصيها. وتعدها وتراجعها وتحررها وتذكر بها أبناءك وأهلك وعائلتك. ورغم ذلك الإمام محمد عبد الوهاب في آخر الكتاب يقول وما قدر الله حق قدره، كل هذا وما قدر الله حق قدره، كما قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله ولن تحصوا، لن تحصوا. والكلام عن التوحيد ذو شجون. يقول بعض السلف وددت أن لو قام أحد العلماء لا يحدث الناس إلا عن الإخلاص ليلا ونهارا، ولا يعتبر أمر كثير هذا، لأنك لما تسمع أن نوح عليه الصلاة والسلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يذكرهم سوى بالإخلاص ليلا ونهارا، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما كان معهم حديث سوى التوحيد، حتى إنهم ضجت آذانهم وأسماعهم، قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، ومن كثرة ما قال لهم عن التوحيد كانوا إذا رأوه هربوا، قال فلم يزدهم دعائي إلا ماذا؟ إلا فرارا. خلاص يعني لما يشوفوا جاء من أجل التوحيد. وكانوا إذا أدركهم ووقف عندهم ماذا يفعلون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، وماذا فعلوا؟ واستغشوا ثيابهم، رفعوا ثيابهم وغطوا وجوههم، صاروا لا يطيقون. نفس الكلام، حتى قال لهم
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم من كثرة ما دعا إلى التوحيد ماذا قالوا له؟ ائت بقرآن غير هذا أو بدله. قال الله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وقال قل إنما أنذركم بالوحي. وقال قل هذه سبيلي هذه يدي هذه سيرتي هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله دعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لو تذهب وتقوم بعملية بحث كم ذكر في القرآن الكريم كلمة عبود الله؟ عبود الله بمعنى وحد الله. وكم ذكرت كلمة لله معنى أخلصوا لله؟ وكم ذكرت كلمة أحسنوا وكلمة إخلاص؟ وكلمة إسلام وكلمات التوحيد كلها حتى كلمة التوحيد. المشركين عندما يبعثون يوم القيامة ماذا يقولون؟ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فكلمة التوحيد من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقولها لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وسبحان الله اليوم الجماعات الإسلامية المنتسبة للإسلام زورا وظلما لما تكلم لهم على التوحيد يقول لك التوحيد شيء طيب لكن مش دروك مش الآن خليه شوية حتى ندوا الكرسي ونستولي على الحكم نتكلم على التوحيد. هيهات هيهات لن تقوم قائمة المسلمين إلا إذا دعوا إلى التوحيد ولو بقوا عمر الدنيا وهم يدعون الناس إن لم يدعوهم إلى التوحيد ويكونوهم بالتوحيد فلن يستقيم الناس أبدا. إذا لم تعلق الناس بربهم وتعرفهم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وملكوته وأفعاله وجلاله وجماله وغير ذلك لن يستقيم الناس يبقوا يسبوا رب العالمين ولم لا يعرفوا قدر الله جل وعلا ولا يسجدوا ولا. قالت عائشة رضي الله عنها لو جاء في القرآن الكريم أول ما جاء لا تزنوا لا تشربوا الخمر لا تسرقوا ما اهتدى أحد. ولكن كانت أول ما نزل آية من المفصل آيات من المفصل أو آية من المفصل
تعني بها آيات من المفصل. المفصل هو الذي يعني القصار المفصل والطوال المفصل والوسط المفصل من القرآن الكريم. هذه من علوم القرآن الكريم، من تقسيمات القرآن الكريم. مثلا القصار المفصل من قاف إلى النس، هذه اسمه القصار المفصل. هناك الطول وهناك الوسط. القصار المفصل كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم لي في صلاة الفجر، ليس فيها إلا التوحيد. اقرأ مثلا سورة القمر، اقرأ سورة النجم، اقرأ سورة الداريات، اقرأ سورة ليس فيها إلا التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تريد أن تعظ الناس، عظهم بالتوحيد. دليل، الدليل ما هو؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بماذا أذكرهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فجادتنا هي التوحيد. إذا أردنا النجاة علينا بالتوحيد، نجاة في الدنيا ونجاة يوم القيامة، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. لن تنال السعادة إلا بالتوحيد. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ما معنى أحسنوا؟ أخلصوا. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو موحد وهو مخلص فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والذين هاجروا في الله، والذين هاجروا في الله لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فحديث التوحيد لا يكاد ينتهي. وحديث الإخلاص هو أشوق الأحاديث إلى الموحدين، لا يملون منه، لا يمل من التوحيد إلا من ضاقت قلوبهم به. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالحديث ذو شجون، ومن وفقه الله عز وجل شرح الله صدره لقراءة كتب التوحيد، وقد قيد الله لها الفحول من العلماء وهيأ لها لشروحات متونها الجادة من الأئمة رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا. قال رحمه الله تعالى ومنها أن الإخلاص من أكبر الأسباب لجلب كل خير.
شو الخير اللي ما هو الخير الذي جلبه الله ليوسف؟ وهو أنه من الخير أنه ابتلاه، من الخير أنه ابتلاه، ومن الخير أنه وفقه للصبر، ومن الخير أن هدى الله به أمة، ومن الخير أن أنقذ به عالم بالتدبير وتعبير الرؤية، ومن الخير أنه صار آويا لأبويه دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ومن الخير أن كانت عاقبته حسنة. قد رأينا أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص النهاية، لا بنقص البداية، البداية كانت ناقصة، بئر وسجن واعتداء، هذه بداية، لكن النهاية صار ملكا يدعو للتوحيد، يقول في آخر الأمر: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. جلب كل خير ودفع كل شر. من الشرور التي دفعها الله عنه بالإخلاص، دفع عنه الزنا، بقيت صفحته بيضاء نقية، لا يعرف عنه أنه وقع في الفاحشة، وهذا من أعظم الغنائم، من أعظم الغنائم أن يأتي المرء يوم القيامة لم يمس امرأة أجنبية، والمرأة لم يمسها رجل أجنبي. هذا دفع كل شر، هذا من الشرور، لأن الله تعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، السوء والفحشاء. قال: إنه من عبادنا المخلصين، الذين أخلصناهم، أخلصناهم، اصطفيناهم، وأخلصهم الله لأنهم كانوا مخلصين. المخلصين اسم مفعول، والمخلصين اسم فاعل. وهذه تدل على أن يوسف كان مخلصا لله في كل أعماله الظاهرة والباطنة. وقوله تعالى المخلصين أو المخلصين، أن الإخلاص سبيل الاجتباء وسبيل الاصطفاء. إذا أردت أن يصطفيك الله ويقربك، جعلوا المقربين، أنتم كل واحد عنده درجة عند الله، كل واحد منا عنده درجة عند الله، لكن هناك المقربون، هناك غير المقربين. مثلا قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فذكر له أوصاف، وقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والكل، كلنا يصبو ويجنح ويهفو ويسعى إلى أن يكون من عباد الله المقربين.
لأن الله ذكر في القرآن الكريم أن من عباده هناك ظالم لنفسه، وهناك مقتصد، وهناك سابق بالخيرات بإذن الله. فلنكن من السابقين بالخيرات بإذن الله المقربين. فيوسف من هؤلاء من السابقين بالخيرات بإذن الله، كانوا مخلصين فأخلصهم الله له. فمن أخلص لله عمله أخلصه الله وخلصه، أخلصه يعني جعله من أقرب الأقربين إليه، وخلصه من الشرور وعصمه من السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو كل شر حسي ومعنوي، حوادث، أمراض، أشرار، مثل دعاء المسلم: اللهم اكفني شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، كيد الفجار وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فدلت هذه الآية أن المخلص له ثمرتين عظيمتين. الثمرة الأولى يجتبيه الله، يعني يقربه الله سبحانه وتعالى. والثانية يخلصه من السوء والفحشاء، أخطر ما في الدنيا، أخوف ما كان يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. فتنة النساء، كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أزني أو أقتل نفسا. تصور أنت ابن عمر يدعو هذا الدعاء. نعم، كما أن الخليل عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الشرك، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف يخاف على نفسه أن يموت غير مسلم، يقول: توفني مسلما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. ونوح يقول: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم.

لكان شيئا أعظم شيء في الدنيا، لأن هذا هو النجاة، أن ينجو الإنسان من السوء، من البدع، من الأهواء، من الانتكاسة، من رفقاء السوء، من جار السوء، من صاحب السوء، من ليالي السوء، من أيام السوء. ينجو من المومسات، الزانيات، متعرضات للعفيفين،

0: السوء والفحشاء. والسوء باب عريض، ميتة السوء، قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واصرف عنهم السيئات، ملائكة هذو المقربين الذين يحملون العرش ومن حوله يدعون لمن استقاموا، لمن تابوا إلى الله واستقاموا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. تقول: وقيهم السيئات، قيهم السيئات. تفضل.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: العاشرة، ومنها ما دلت عليه القصة من العمل بالقرائن القوية من عدة وجوه، منها حين ادعت امرأة العزيز أن يوسف راودها وقال: هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد من أهلها، أي حكم حاكم بهذا الحكم الواضح، وكانت قد شقت قميص يوسف وقت مراودتها إياه. قال تعالى: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، لأنه يدل على إقباله عليها وأن المراودة صادرة منه. قال تعالى: وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكان هذا هو الواقع، لأنها تريده وهو يفر منها ويهرب عنها، فقدت قميصه من خلفه، فتبين لهم أنها هي المراودة في تلك الحال. وبعد ذلك اعترفت اعترافا تاما، حيث قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ومن العمل بالقرائن وجود السواء في رحل أخيه وحكمهم عليه بأحكام السرقة لهذه القرينة القوية.
0: نعم. قال: ومن الفوائد التي في هذه الصورة العمل بالقرائن، الدلائل، الإشارات. هناك الدلائل الصريحة، وهناك من العلامات والإشارات ما يستفاد منها استنباط الأحكام. أحيانا في حديث واحد يستنبط منه العلماء عشرات الفوائد. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه

الذي يسمى مفتاح دار السعادة، هذا يوصي العلماء بقراءته، لأنه جميع الفوائد العقدية والتزكية وغير ذلك مأخوذة من هذا الكتاب هو ومدارج السالكين. الحقيقة أن كل كتب ابن القيم فيها هذه الفوائد، لكن هذا الكتاب مفتاح دار السعادة وثلاث مجلدات حري بالشباب أن يقرأوه، ولو لم يفهموه كله لكن يقرأوه، فسيستفيدون فوائد كثيرة، لأن هذا العالم رباني يعلم الناس بصغار الأمور قبل كبارها، وهو من أبسط يعني الكتب عبارةً.

0: فهذا الكتاب رحمه الله للإمام ابن القيم فيه استنباط الأحكام، في استنباط الأحكام من آية واحدة استنبط 120 فائدة، آية واحدة استنبط منها 120 فائدة، ألف فيها كتاب، وفي ثنايا الكتاب ذكر فوائد. هذه الآية ما هي؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية استنبط منها 120 فائدة، ومنها ومنها ومنها وفيه وفيه وفيه وفيه من الفوائد. وهذه لا تكون إلا للسلفي، هذه لا تكون يعني لا يستفيد منها إلا وما يتذكر إلا أولو الألباب كما قال الله تعالى، وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن هناك من الناس قال الله تعالى ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، وهم كما قال الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. تجدهم يذهبون إلى كتب الفكر وكتب الضلال ولا يستفيدون من كتب السلف، ولذلك ابتعدوا عن كتب السلف، عن منهج السلف وجادتهم، جادة السلف. كذلك الأحاديث لما تقرأ في فتح الباري وغيرها من كتب الأحاديث شرح حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، تجد العلماء يستنبطون علوما وفهوما من القرائن. مثلا هناك حديث في البخاري، في صحيح البخاري، حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر على أبا عمير. أبا عمير هو أخو أنس بن مالك، أخوه أبو عمير هذا كان يربي نغير، عصفور طير صغير في قفص، وكان يعتني به ومرض، كان يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، يسأله عن حاله، هو ولد صغير، يقول كيف حال النغير. يوم من الأيام قال له يا رسول الله مات النغير، خذ يبكي فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عزاه على ذاك المصاب الذي أصيب به. في البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، استنبط منها أحد العلماء 85 فائدة. الذي يكون ساذجا ومحدودا يقول من أين هذه الفوائد، أنا لا أرى ولا 5 فوائد في هذا الحديث. لكن حينما تصير تسمع بالقرائن، القرينة لأن كذا لأن كذا، كذلك يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني حتى العلماء يستنبطون من أحاديث أحكاما، وفيه جواز كذا وفيه استحباب كذا وفيه تحريم كذا وفي الحديث كذا. وهنا يوسف عليه الصلاة والسلام لما خرجت امرأة العزيز من بيتها ويوسف هارب، قالت ما جزاء أي من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، قال هي راودتني عن نفسي، فشهد شاهد، هنا الشاهد، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل، ها إذا كان قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين، لأن إذا كان قميصه قد من قبول من القدام، بمعنى أن هي كانت كانت تهرب وهو يدافعها، وإن كان قميصه قد من دبور فكذبت وهو من الصادقين، فأخذوا بهذه القرائن. فحكم هذا الشاهد العدل بالقرينة، فتبين أن امرأة العزيز هي المراودة، فهذا فيه شاهد على الحكم بالقرائن، وهذا باب عظيم. كثير من أحكام الإسلام الحلال والحرام والمستحب والمكروه والمباح وغير ذلك استنبطت من ليس فيها صريح العبارة وإنما بالقرائن. ومن العمل بالقرائن وجود الصواع في رحل أخيه، هذه لها قصة. يوسف عليه الصلاة والسلام اتخذ حيلة فقال لهم في المرة القادمة ائتوني بهذا الأخ الحادي عشر، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وهم تحمسوا وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وذهبوا عند أبيهم وراودوه وقالوا يا أبانا منع منا الكيل والجوع سيأخذنا وغير ذلك، ولا بد أن ترسل معنا أخانا نكتل يعني نزداد كيل. ولما فتحوا متاعهم وجدوا البضاعة ردت إليهم، وجدوا الدراهم والمال رد إليهم، قالوا يا أبانا ما نبقي، ماذا نريد من فوق هذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا يعني نجلب طعاما لأهلنا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير سيصير عنا، لأن الأزمة كانت على أشدها. فهو أخذ رد معاهم وقال لهم لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن تأتيكم يعني شيء فوق مشيئتكم إلا أن يحاط بكم. فأخذ محتسبا، قال الله على ما نقول وكيل، وقال لا تدخلوا من باب واحد، ادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا على مستوى من الجمال خاف عليهم العين. وقال لهم أنا ما أغني عنكم رغم أن ابني أني حفيد الخليل، لكن ما عندي شيء أغنيه عنكم. وجاءوا عند يوسف وجاءوا بأخيهم بنيامين، ويوسف استقبلهم بل عانقهم واحدا واحدا، وهذا ليس من العادة، ليس من العادة أن الملك يعانق يعني ناس فقراء محتاجين، وهو كان مشتاقا لأخيه الذي هو شقيقه بنيامين. بنيامين من أبيه وأمه والآخرون من أبيه فقط. فلما عانقه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فأعطاهم معلومات كبيرة في عبارة قصيرة. وقال له يعني كأني سأقوم بخطة لتبقى عندي وأنت أظهر الموافقة. فجهزهم أعطاهم 11 بل 13 حمل بعير، 13 بعير محمل، 11 حق ال 11 واثنان حق الأب والأم. وجعل الصواع الذي به يكال الحب جعله في رحل أخيه، وفيه شعار المملكة، شعار المملكة، صورة الملك، ولعله من معدن غالي. ثم يعني خرجوا ذهبوا بما فيهم بنيامين ذاهب معهم. فلما تقدموا بعض المسافة أذن مؤذن، يعني ناداهم مناد: تعالوا أيتها العير إنكم لسارقون. فعادوا برحالهم، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك، صواع الملك سرقتموه. قالوا: نفقد صواع الملك. ولما قال أيتها العير إنكم لسارقون، ماذا يريد؟ هذا من المعاريض، معنى سارقون سرقتم يوسف، سرقتم يوسف، هم ما سرقوا الصواع. وهم لما سألوا قالوا: ماذا تفقدون؟ ما قالوا: ماذا سرقنا. أنا ما زالت القضية لم يتهمهم بشيء ولم يكذب. قالوا: نفقد صواع الملك. إنكم لسارقون، أنتم سرقتم يوسف من أبيه وأخذتموه، ولم يصرح لهم بذلك. نفقد صواع الملك. ثم عظم لهم الأمر: لم من جاء به فله حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هنا سألهم سؤال، قال: فما جزاؤه، ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ يعني عندكم في فلسطين في القدس في دينكم لما يسرق واحد بماذا تعاقبونه؟ هذه الحيلة من أين أتى بها يوسف؟ قال الله تعالى: كذلك كدنا ليوسف. الله هو الذي وفق يوسف لكي يأخذ هذه الحيلة، وإلا يوسف ما يمكنه أن يستنبط هذه الحيلة. قال: كذلك كدنا ليوسف، نحن الذين وفقنا يوسف لأن يقول هذه المقولة. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ماذا عندكم أنتم عندما يسرق واحد في بلدكم، ماذا تفعلون له؟ بماذا تعاقبونه؟ لأنه لو عاقبهم بدين الملك بالنظام مصر ما يمكن أن يأخذها بنيامين، لكن وفق لأن يعاقبهم بعقوبة فلسطين. قال ماذا ما يعني ما هو جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد عنده فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، يعني هذه عقوبة للذنوب، الذنوب لها عقوبة. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ترك أخاه الأخير، الأول ليس عنده شيء، الثاني العاشر الحادي عشر، فتحوا المتاع وجدوا عنده الصواع، قالوا إذن هذا نأخذه عندهم في فلسطين، عندما يسرق واحد يولي عبد، يصير ماذا؟ عبد رقيق سجين. نقف هنا لأن الغرض هو العمل بالقرائن، العمل بالقرائن. ما هي القرينة؟ القرينة وجد عنده الصواع، وجد عنده الصواع. تتمة للقصة والفائدة أن إخوة يوسف قالوا كذلك نجزي الظالمين، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه، ما كان يستطيع أن يأخذ أخاه في حكم الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. زادوا فوق ذلك ماذا؟ قالوا إن يسرق هذا بنيامين فقد سرق أخ له من قبل، يعنون من؟ يوسف، معنى هو ملك وآذوه. قالوا إن يسرق هذا فقد سرق أخ له من قبل، يعني كان بإمكان يوسف يقول لهم ما اسم أخيه الذي سرق؟ يقول يوسف. يقول من هو يوسف؟ أنا هو يوسف، إذن أنا سرقت. لكن ماذا أصرها يوسف في نفسه؟ ماذا أصر؟ يعني لو كان واحد منا يقولها لهم، لكن يوسف أصر الكلمة، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالها لهم؟ ما قالها لهم، وإنه قالها في نفسه، فأصرها نفس يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، ما قالها لهم ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون، يعني فيكم شر كبير والله أعلم بما تصفون. يعني لولا شوف الصبر العظيم والحلم، يعني لو كان واحد غيره في تلك اللحظة يدخلهم السجن ولو إخوته ويعذبهم، لكن حلم عليهم. ولنا وقفة كما قلت لكم يوم كامل نكلم على هذه القضية على الحلم، لأن غرضنا أن يكون الحلم بيننا وأن نقتدي بيوسف وأن نقتبس من سيرته. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأصرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. الشاهد أن العمل من العمل بالقرائن كون يوسف عليه الصلاة والسلام عمل بالقرينة. ما الذي يدل على أن بنيامين سارق؟ هذا اتفاق ما بين يوسف وبنيامين. غادي تجي الشيخ يبين كيف هذا المتبادر الى الدين، كيف يقول سارق؟ قال هذا اتفاق ما بين بنيامين ويوسف عليه الصلاة والسلام. كم باقي؟ نص ساعة.
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهادية عشرة. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد عن أسباب الفتن ويهرب منها عند وقوعها، كما فعل يوسف حين راودته امرأة العزيز. وعلم أن كثيرا من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة إسرائيليات تنافي العقل والدين وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهوى، أو تبدى له يعقوب عاضا على إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لم تنع من فجوره، فكلها باطلة. وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ولقد همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر. وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهم المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنكيس للأنبياء محذور في ذلك، فإن الهم والهوى ونحوها إذا قاومه العبد وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال، كما قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وكما ثبت في الصحيح مرفوعا: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، فإنه إنما تركها من جراء، أي تركه لها لأجل الله خوفا من عقابه ورجاء ثوابه من أكبر العبادات، والله أعلم.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يبعد أو يبتعد عن أسباب الفتن. ويهرب منها قبل وقوعها، لأنها قد ترديه. ما معنى ترديه؟ التردي هو السقوط من الأعلى والمتردية، وتردي النعجة ولا الشاة التي تسقط من السطح أو من الجبل فتموت، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، يعني أسقطكم في بئر جهنم. فلا ينبغي للمؤمن الناصح لنفسه أن يفتح المواقع الموبوءة الملوثة، فإذا فتحها فقد فتح على نفسه باب الشر، لأن الدخول هلك. ولا يذهب إلى المواقع وديار الفساد ودار الفاسقين. ومن دار الفاسقين اليوم المواقع الإلكترونية والمنصات وما في الذكاء الاصطناعي من الشر. فيهرب منها مثل ما هرب يوسف. كيف؟ ما الذي يدل على أنه هرب؟ القرائن، أنه أخذت بثوبه من الورع هرب. واليوم جدير بأن ينصح المرء لنفسه بالهروب من هذه المواقع ويتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. وإذا كان أبا أو أما يتقي الله في أولاده، لأنه لو غشهم لا يجد ريح الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح عرف الجنة. اللي كلفه رب العالمين برعاية رعية، مش معنى الرعية؟ عنده أولاد 5 ولا 10 ولا 20 ولا غير ذلك، يوم القيامة يأتي، وكان هذا الشخص ما نصحهم وتركهم واشترى لهم الجوالات والهواتف والتلفزيونات وغير ذلك، وغض البصر وذهب يصلي وتركهم يتفرجون وغير ذلك، ولم يقل لهم شيئا ولم ينكر ولم يحذر ولم يوصي وغير ذلك، هذا غاش، هذا غشاش. يوم القيامة لا يجد عرف الجنة، العرف ريحة الجنة لا يجدها والعياذ بالله. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته المرأة هرب، فوجد الأبواب قد غلقت، وغلقت الأبواب بدليل أنها قدت قميصه من دبر، وأما قول الله تعالى ولقد همت به وهم بها، بعض الناس هروبا من الطعن في يوسف قال هم بها بالضرب، هذا ما كاش منه، لم يرد في القرآن ولم يرد في التفسير. وبعض الناس قالوا إنه رأى يعقوب في الصورة عاضا على إبهامه، ما كاش منه. وبعض الناس قال إنه رأى جبريل، ليس منها، وإنما هم، مثل ما قلت لكم، لما يكون مثلا الإنسان عطشان في رمضان، في رمضان عطشان وأمامه ماء عذب بارد، النفس تهوى الماء البارد، لكن لو بقي هو وحده في بيت مغلق لا يراه أحد، لا كاميرا ولا صورة، يشرب ما يشرب. لما؟ لأن النفس تهوى وهو يزمها ويبعدها ولا يأكل، بل لو جاء الناس وضربوه من أجل أن يشرب ما يشرب. لو قالوا له نضربك، بعض الناس يقول له نقطع رأسك واشرب، قل ما أشرب، مع أنه الشرب ليس كفر، ولكنه العزيمة أن لا يشرب. والمسلم وحده في بيت وأمامه الماء الرقرق ولا يشرب، لكن نفسه تتمنى، ولكن هو يزمها. فيوسف رأى برهان ربه. ما هو البرهان؟ هو الإيمان، هو الإخلاص، هو الصدق، هو الصبر. هذا هو البرهان. فالمرء لا يرجو إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه، والمؤمن مفزعه وكهفه هو الإيمان في كل الأحوال، في السراء والضراء، في المصائب والسرور. الناس في السرور عندما في السراء، الغناء والخمر والرقص والاختلاط والتصوير والمخدرات وغير ذلك، وفي الضراء العويل والصراخ والكفر والسب وقتل النفس وغير ذلك. والمسلم لا، من في السراء من الشاكرين وفي الضراء من الصابرين. فالهم هو خطرات عارضة، عروض يسيرة تأتي هكذا، مثل ما مثلت لكم العلماء مثلوا، أنا مش لست أنا الذي أمثل هذا، علماء هم اللي مثلوا بأن هم بها مثل ما يهم الإنسان بالماء البارد. في اليوم يوم الصيام الشديد الحر، أما هم امرأة العزيز هو هم إصرار، همت به بأن توقعه في الزنا، ولذلك قالت لئن لم يفعل ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا، وقالت لزوجها إما أن يسجن أو عذاب أليم. يمثلها الإمام السعدي رحمه الله تعالى ببعض الأحاديث، يقول أن الإنسان الذي أراد أن يعمل سيئة هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. متى تكتب حسنة كاملة؟ لما يتركها لله. أما إذا جاء يسرق فوجد الكاميرا فلم يسرق، تكتب له ماذا؟ سيئة كاملة. أو جاء يسرق فسمع خشخشة، ممكن الخشخشة يكون فأر ولا جردان تحرك، فهو ظن أنه صاحب البيت، يمكن قط ولا كلب ولا غير ذلك، فهرب من الكلب. ولذلك جاء في الحديث تركها من أجل مخافتي. وفي الحديث إنما الدنيا لأربع: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو يقضي بعلمه في ماله، يتصرف في المال بالعلم. ومقابل له رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقال لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت كذا وكذا، فهم في الأجر سواء. يعني يوم القيامة سيأتي كثير منكم من عموم المسلمين، يأتي يوم القيامة ويجد أنه بنى مسجدا، أنه حفر بئرا، أنه أقام دورة، أنه مولى دروسا، كفل طلابا وغير ذلك، وهو لم يفعل ذلك. من أين أتاه ذلك؟ هو كان فقيرا، فقير في الدنيا، ليس له قوت يومه، لكن يقول لو أن عندي المال لا أقمت دورة ولا مولتها ولا دفعت الطعام الذي يأكله الطلاب ولا سددت التذاكر التي للطلاب الذين يأتون من بعيد ولا كذا ولا كذا، ولا أتيت بشاحنات من الطعام، ولا حفرت بئرا، ولا سقيت ماء. هذا نوى ذلك، أهم بالحسنة. والله تعالى يقول ولمن خاف مقام ربه جنة. ماذا فعل هذا الشخص؟ ماذا فعل؟ خاف يوم يقوم أمام الله مقام ربه، خاف يوم يقوم. زدنا واحدة ولا اثنين؟
1: قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثانية عشرة، ومنها ما عليه يوسف صلوات الله عليه من الجمال الظاهر الذي أخذ بلب امرأة العزيز وشغفها حبا، وحين رأته النسوة قطعن أيديهن وأكبرنه وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ومن الجمال الباطن وهو العفة والإخلاص الكامل والصيانة. الثالث عشرة،
0: قبل ذلك يوسف أوتي جمالان، أوتي جمالين. الجمال الأول هو جمال الظاهر، كما قلت أنه أوتي شطر الحسن، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رأيت يوسف عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج رأى يوسف، قال رأيت يوسف وقد أوتي شطر الحسن نصف. هذا جمال الظاهر. وجمال الباطن أين هو؟ أن المرأة، امرأة العزيز، راودته عن نفسه، وراودته النسوة عن نفسه، وكادت له النساء بل والرجال، فماذا فعل هو؟ استعصم. استعصم معنى تمالك نفسه وأصر أن لا يغضب ربه وأصر على إرضاء ربه والبعد عن الزنا، رغم ما تدعو نفسه، نفس البشرية، إلى ذلك، فاستعصم. فهي وصفته بأنه استعصم. فهذا جمال الباطن، نسأل الله من فضله. نعم.
1: قال المؤلف عليه رحمة الله: الثالثة عشرة، ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله عند خوف الوقوع في فتن المعاصي والذنوب، مع الصبر والاستهاد في البعد عنها، كما فعل يوسف ودعا ربه قال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وإن العبد لا حول له ولا قوة ولا عصمة إلا بالله. فالعبد مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور مع الاستعانة بالملك الشكور.
0: نعم، يوسف عليه الصلاة والسلام لم يأتي بذلك العفة، العفة التي أوتيها لم يأتي بها بنفسه، وإنما بالافتقار، بالالتجاء، بالاستكانة لله عز وجل، بالتضرع لله عز وجل، ويقول يا ربي إن لم تعصمني سوف أكون من الجاهلين، سوف أصب إليهن، أدركني يا ربي، توكلت عليك، ليس لي إلا أن تنقذني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. فيقول الشيخ رحمه الله أن يوسف عصمه الله تبارك وتعالى بسبب وعبادة. السبب هو أنه تمالك نفسه، مثل أنت تكون أخذ الجوال فتعرض لك صورة، فماذا تفعل؟ تمحو تلك الصورة، تبعد تلك الصورة، وتقول يا ربي، مثل ما يعني يريد شخص أن يقتلك، وهي نفس الشيء، شخص يريد أن يقتلك، ماذا تفعل؟ تهرب، وتقول يا ربي احميني من هذا. كذلك ما في الجوال يريد أن يقتل فيك الإيمان. فماذا تفعل أنت؟ تغلق الجوال وتقول يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أرجوك يا ربي أعصمني. فلا بد من السبب والتوكل، السبب والتوكل. ما تخلي الجوال مفتوح وتقول يا ربي أعصمني، أنا ما يمكن. لا بد من السبب والتوكل. فيوسف هذا الذي فعل، استعصم ودعا الله. استعصم يعني تمالك نفسه وهرب وأصر وقطعت قميصه من دبر حتى وصل إلى أنه خرج من البيت. ولما رأى الإصرار دعا الله عز وجل. استعصم غالب نفسه، وهذه فيها صعوبة، لكن بمجرد يراك الله عز وجل فعلت خطوة يعينك. أما أن لا تفعل وتريد أن الله يعصمك إلا أن يشاء الله. فلا بد من جهاد، مجاهدة النفس. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، بذلوا الجهد يهديهم الله سبله. أما من تمنى على الله الأماني وترك الأسباب هذا لن يرى الفلاح. ولما دعا يوسف بهذه الدعوة جاءت الإجابة فورا، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله تعالى فاستجاب له ربه، جاءت الإجابة فورا. والفاء في اللغة العربية للتعقيب والفور، هي حرف عطف، والغرض منها الغرض البلاغي هو التعقيب والفور، أن تأتي عقب الشيء وفورا. مثلا تقول دخلت فسلمت، ما تقول دخلت ثم جلست ثم سلمت، وإنما دخلت فسلمت. إن سلم يرى جماعة، بمجرد أن يراهم يسلم. كذلك يوسف بمجرد قال السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو ماذا؟ السميع العليم. ختمت ختم الآية بهذين الاسمين، فيهما عبرة للمؤمن العابد أن يتعبد بهذين الاسمين ويرجو الله ويرجو رحمة الله بالتوسل إليه بهذه الأسماء، أنه سميع لجميع الأصوات، وسع سمعه الأصوات، عليم بالخبايا، عليم بالنفوس، وعليم بما يصلح لك من الحلول. وبهذا نأتي إلى نهاية الفصل الخامس، هكذا الفصل الرابع. الفصل الرابع الآن نأتي للفصل الخامس إن شاء الله تعالى، وهذا يكون غدا إن شاء الله تعالى صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين. الفصل الرابع. الفصل الرابع الآن نأتي للفصل الخامس إن شاء الله تعالى، وهذا يكون غدا إن شاء الله تعالى صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونشكره على ما أنعم به علينا من نعمة العلم وعلى ما يسرنا من هذه اللقاء المبارك وفي ختام لقائي نتقدم بخالص الشكر والعظيم الامتنان لشيخنا الفاضل الشيخ عبد الحكيم دحاس حفظه الله تعالى على ما تفضل به علينا من علم نافع وتوجيهات قيمة وعلى ما بذله من وقته وجهده في سبيل تعليمنا وإفاداتنا. نسأل الله تعالى أن يجازه عن الخير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمله وعمره وأن ينفعنا به الإسلام والمسلمين وأن يجعل ما قدمه لنا في ميزان حسناته، كما نسأله أن يرزقنا حسن الانتفاع بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل بالعلم وأن يجعل هذا اللقاء مباركا نافعا. فجزاه الله خيرا شيخنا وبارك الله فيه وشكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang kami muliakan, para tulab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersama mengikuti rangkaian yang penuh berkah dalam daurah salafiyah Imam Al-Muzani yang kelima, dengan senang hati kami mengumumkan hadirnya angkringan daurah Imam Al-Muzani yang disediakan oleh panitia untuk menyediakan aneka camilan dan minuman sehat bagi para tulab. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk beristirahat setelah mengikuti majlis ilmu, menyegarkan kembali semangat serta mempererat ukhuwah dan kebersamaan bersama saudara-saudara kita. Untuk lokasi berada di lapangan voli stand konsumsi khusus yang buka setiap malam pada pukul 9 hingga pukul 10 malam, maka kami mengajak seluruh hadirin untuk turut meramaikan dan menikmati hidangan yang telah disediakan, hidangan sederhana, pertemuan penuh berkah dan ukhuwah yang menyatukan kita. Tafadhalu, silakan hadir dan nikmati kebersamaannya. Kami tunggu kehadiran antum semua. Barakallahu jami' wa waffaqanallahu bil jami' bima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، كما فإن الذي نفعله كما جرت العادة من باب التذكير هكذا بما سلف من المتن شرحه أو بيانه، فليتفضل أخونا مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والحاضرين والسامعين. قال المؤلف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وسلامته عليه في الدارين: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: التمسك
1: بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء.
0: الله يبارك. نعم.
1: إنما هو الاتباع وترك الهوى.
0: ما شاء الله. نعم. توقفنا في الصباح، أين توقفنا؟ وترك المراء والجدال هكذا، هذه ولا لا؟ لم نشرح هذه الفقرة جيد. إذن مما نهى عنه كما قرأ علينا أخونا، كذلك حذر وأنذر ونهر وزجر بما يتضمنه المعنى من تقرير وتذكير بأصل من أصول أهل السنة كيف يكون التعامل مع المخالفين، كيف يكون التعامل مع المضلين الضالين المضلين وما إلى ذلك من هؤلاء الذين يرفعون ألوية ويدعون إلى مناهج غير سنية هكذا. فيعني في الحقيقة مثل ما رأينا يعني ما حصل تذكرون للسلف الصالح أنهم كانوا لا يقبلون منهم شيئا يبدونه على شكل إلقاء، أي كأنه يريد أن يلقي شيء وكأنه يوهمك أو يفهمك بأن فيه نفع، بأنه عنده علم نافع، علم صحيح، علم شرعي. رأيتم؟ ولهذا كانوا لو كان هذا لظهر على أعمالك وظهر على سلوكك وظهر على مذهبك وظهر على طريقتك وظهر على عقيدتك وعبادتك فأنت منحرف، فأنت منحرف زائغ ضال. إذن معناه لا بد أن تنفع نفسك قبل الزعم والادعاء والتظاهر بأنك تريد نفع الغير وبأن فيك منفعة للغير أبدا. لهذا بارك الله فيكم من بين ذلك كذلك حذر وذكر هذا عطفا بمعنى يأخذ حكم المعطوف عليه، ولا لا؟ ذكر هذا عطفا على ما تقدم من نهيه وتحذيره من الخصومات في الدين ومجالسة أهل الأهواء إلى أن وصل كذلك وترك المراء والجدال. أهل السنة كما يقولون قل السنة ثم مر، بلغ السنة وادعو إلى السنة ولا تخاصم، لا تخاصم. يعني لما؟ لأنه فيها بكل صراحة ما يدل على أهل السنة، على أن أهل السنة أهل بلاغ وبيان، أهل تذكير وتقرير وعرض لهذه المسائل. ولهذا كما قال ربنا في الدعوة التي يقوم بها الدعاة، هذا قاله لنبيه، فما بالكم بغيره. قال له ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا اقتضى الأمر الجدال، وهذا الجدال الحسن من باب رجل عنده شبهة، سوء فهم، سوء تفسير، سوء قراءة إلى غير ذلك، ترتب عليها ونجم فهم سيء، والفهوم تترتب عليها معتقدات، يعني يكون عنده قراءة خاطئة للشيء يترتب على تلك القراءة الخاطئة فهم خاطئ، ثم تصور خاطئ، ثم اعتقاد خاطئ يترتب هذا التسلسل، ثم تدين خاطئ يتخذ ذلك دينا. ولهذا ابن سيرين لما قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أي خذوا دينكم عن أهل السنة، أهل أمانة، الأمانة العلمية في التحمل والأداء، في السماع والإسماع والتسميع، في كل ما شاء الله، أهل صدق. هؤلاء لو تنظرون إلى مراجعهم ظاهرة وإلى مناهجهم بينة وإلى أساليب دعوتهم كذلك جلية إلى آخر ذلك، يعني ليس لديهم ما يخفونه. ولهذا لما قال إذن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا المطلوب منك إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لهذا بارك الله فيكم ذكر المصنف كذلك هنا المراء والجدال، فقال رحمة الله عليه: وترك المراء والجدال. قلت ذكرها وأوردها في سياق مشترك، يعني في المراد والحكم وبصيغة تدل على العطف، حيث عطف ترك واجتناب المراء والجدال على ترك الخصومات في الدين، فهو العطف يعني بهذا العطف، فالحقيقة يدل على ذلك لغة واصطلاحا. فالخصومات كما تعلمون تقدم بيانها، هكذا تقدم بيانها، وبيان ذمها كذلك، بيان حقيقتها، أعني بيان ماهيتها، هكذا بيان حقيقة، حتى يعرف باب التعريف، حتى يعرف الناس ما هي خصائص وحقيقة المراء، حتى يعرفون ويميزون بين الأشياء المذمومة والأشياء المباحة أو الأشياء المحمودة. المهم باختصار، وكذلك التحذير وبيان ذمها ذكرت في سياق الذم، ذكرت في سياق الاستنكار والإنكار، ذكرت في سياق النهي، ذكرت في سياق التحذير، إلى غير ذلك من العبارات التي تدل على أن في هذا ضررا وخطرا، فاحذر فاحذر يا عبد الله. المهم وكذلك التحذير منها والنكير على من خاضها، كذلك أصبح يخوض فيها ويتحراها، أي يتقصدها ويتبعها ويلتمسها وإلى غير ذلك. نعم مذموم، ثم تحل بها، أصبح متسما أو متصفا أو متحليا بها، تظهر عليه صفات أهل البدع. تصوروا يا إخوان، كما سيأتي لما قال ولا تدرك بالعقول، الأشياء التي ما ذكرها الشارع لا تتكلف، كأنك تريد معرفة هذه المسألة وما يتعلق بما لم يذكره، أي لو ذكر كيف كان، وكأنه يعمل عقله في شيء لا حد له، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إلى آخره. فعندما أنت لا تتكلم ولا تتزيد ولا ولا ولا، ولهذا مرة والطوائف الضالة يحبون هذا، لأنهم أعملوا عقولهم في مسائل شرعية فتجاوزوا الحدود وغلوا في ذلك وانحرفوا كذلك وضلوا عن سواء السبيل وابتعدوا عن الجادة إلى غير ذلك من مساوئهم ثم عواقبهم ثم عقوبتهم عياذا بالله. امرأة تسأل عائشة، انظروا، تسألها ما بال المرأة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، فمهارتها يا إخوان، هذه طريقة ليست طريقة أهل السنة والجماعة، هذه طريقة أصحاب الأهواء والبدع، هذا ديدنهم وهذه سمتهم. ماذا قالت لها؟ قالت لها: أحرورية أنت؟ هل أنت حرورية؟ فقالت لا، نفت عن نفسها لأنه هذا للذم. قالت: إنما سألت فقط. انظروا كيف كانوا يزجرون الناس، ما ممكن يقول حب يعرف، يريد أن يعرف ولا لا، لكن حدود، كان قيود، كان روابط، كان أصول تتبعها. المهم باختصار شديد، ولهذا كما قلنا فالخصومات تقدم بيانها كما ذكرنا وكل شيء ما شاء الله. فالإنسان ينبغي أن يجتنبها وأن يسد ذرائعها وأن لا يقرب كذلك ما يؤدي إليها ويودي كذلك ويلقي صاحبها فيها، أن يفضي به ويؤول به إليها، كما حذر الله من موبقات كثيرة كثيرة ومن مضار عديدة وهكذا دواليك. فكما يقولون سد الذرائع، الشيء الحرام كل ما أدى إليه حرام، الشيء المحظور والمحذور كل ما أدى إليه كذلك يأخذ حكمه، يعني دائما وأبدا يعرفون هذا. ولهذا كما قال العلماء الشبه، رأيتم الذي يتتبع الشبهات يستطيع أن يعلل ويؤول ويدلل زعم بأنه يجوز، يعني طريقة عقلانية أو طريقة كلامية أو طريقة فلسفية، فيقال هذه ليست طريقة في إثبات الأحكام الشرعية. ها هو الدليل، ها هي دلالة الدليل، ها هو الحكم المستفاد من الدليل. كل شيء كما قال سفيان الثوري، كل شيء تمشي بالعلم. إذا استطعت ألا تحك انظر اتباع الدليل والالتزام بالدليل وملازمة الدليل في كل شيء ابتداء ودواما وانتهاء، كما قال سفيان إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل أي بعلم وأثر فافعل. إذا استطعت، يعني يريد أن يقول إلا من حرم نفسه. المهم باختصار، فالخصومات تقدم بيانها ذكرا هكذا كما ذكرنا، وبيان ذمها وكل ما يتعلق بذلك بارك الله فيك، والتحذير منها والنكير وكل شيء، والجدال كذلك. إذن فكما تعلمون فإن هذا ذكر، يعني كما يقولون هذا الشيء الخصومات بل المراء والجدال ذكر كذلك عطفا على الخصومات في الدين هكذا، إذن في سياق الذم والإنكار والتحذير والنهي على ذلك. إذن لما لهذه الأمور الثلاثة من مساوئ ومفاسد ومضار وأخطار هكذا بصور متعددة ومتعدية، أي متعددة في شكلها ومتعدية في أثارها وما يترتب عليها، أي هنالك القاصر على حد معين والمتعدي الذي يتوسع لا يقف عند حد محدود وقصير وقليل. إذن ولذلك بارك الله فيكم، فأما المراء والذي هو كثرة الملاحات للشخص ببيان غلطه، أنك كأنك لما تماريه تريد أن تكشف غلطه، يعني بطريقة الجدال اللي هي أنك تماريه في ذلك وتكثر وتتفاصح وتتظاهر بأنك أعقل منه وأوسع علما، وتتفاصح وتتعالم بأنك أوسع إدراكا ما شاء الله وعلما منه، فإنه يتغره بتلاعبك بالألفاظ والتشقيق في الكلام والترقيق في البيان. عند البعض يحسبه عين التحقيق وهو ليس تحقيقا، فالشتان بين التحقيق والتلفيق أو التشقيق الكلمات، كأنك تتلاعب بالعبارات، المرادفات وما إلى ذلك. المهم ولهذا قالوا ابن تيمية تذكرون دائما نعطي أمثلة بهؤلاء العلماء لما قال اسمع كلام محقق في قوله. رأيتم يريد أن يقول سأجيبك. أنتم تعرفون غزارة علم ابن تيمية، يظن مثل هذه الغزارة وهذا التأصيل وهذا التقعيد وهذا العلم الجامع والمعرفة الواسعة وغير ذلك من خصائص ساعتها حتى لقب بشيخ الإسلام، وتجدون ما تكلم في فن يلم ويحيط ويستجمع ويستوفي يعني مجالاته ومقالاته وفصوله ومباحثه وكل ما يتعلق به، حتى تقول في نفسك لعل الرجل متخصص في هذا العلم فحسب لا يعرف غيره. فإذا تكلم كذلك قلت مثل ذلك، فكان موسوعة بحق الإمام ابن تيمية. ولهذا قال اسمع كلام محقق في قوله، وهي درجة المحقق. مثلا ينظر في الأدلة الواردة في المسألة أو في الباب أو في الباب، يتتبعها استقراء واستقصاء، ينظر فيها قوة وضعفا، وبعدين دلالة، كل شيء ما شاء الله، يعني بمعنى مبنى ومعنى، ورودا وثبوتا ودلالة كذلك واقتضاء. فما يبقى قاصر على وجه ويناطح ويناقش به، لا بالعكس، هذا هو المحقق. ثم ماذا؟ يرجح الراجح، حتى الراجح من تلك الآثار والأخبار والأدلة وما ورد فيها من نقول، فإنه بكل صراحة يا إخوان يرجحها ليس بالهوى كما يأتي، لا يتبع فيها هوى، إنما بالعلم والدليل، باتباع الدليل وباتباع الأقوى، لأن الله أثنى على الذين قال وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. انظروا الأحسن قد يكون ما يقابله حسنا ولا لا، إنما الأحسن أبلغ وأكثر وأفضل وأقوى إلى غير ذلك من محاسنه وفضائله. فإن تتبع الذي هو أكثر نفعا وأكثر قوة وأكثر قوة وإلى غير ذلك، هكذا هم أهل العلم، دائما يتبعون العلم ودائما يسيرون بالعلم وخلف العلم وعلى ضوء العلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين. المهم باختصار، فأما المراء أي الذي هو كثرة الملاحة يعني للشخص ببيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك ماذا؟ أنت تريد في بعض الأحيان قد يدفعك إلى النصح والتوجيه والمؤاخذة والمراجعة وما إلى ذلك مع بعض المخطئين، إرادة الخير، هذا من باب النصيحة، والدين النصيحة كما تعلمون ولا لا، من شيء جميل جدا، لأن أهل السنة نصحة ليسوا غششة، نصحة، وأهل السنة يتبادلون النصائح ويتناولون النصيحة. النصيحة ما هي؟ لو ننظر في النصيحة في حقيقتها وماهيتها وتعريفها، هي بذل الوسع والجهد مثلا من أجل إيصال النفع، من أجل إيصال الخير للمنصوح له إرادة وفعلا. إرادة هذا الذي تقصده وتريده، وفعلا هذا الذي يظهر على قولك وتصرفك وفعلك. شايفين هذه؟ وأهل السنة هكذا يفعلون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل النصيحة في مكانة عالية وأهمية كبرى، ودل على ذلك على عظمة النصيحة فيه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وكرر هذه الكلمة ثلاثا، صح ولا لا؟ ولما كرر كلمة واحدة أو جملة الدين النصيحة، كلمتان جملة قصيرة، الصحابة يعرفون بأن النبي أوتي جوامع الكلم، يعرفون بأنه يقول كلمة مختصرة أو جملة مختصرة، لكن فوائدها ما شاء الله منهمرة كالمياه المنهمرة والأمطار كذلك الوابغ الصيب. شايفين؟ ولهذا بعضهم لما يقول هذا الذي يكرر من الركاكة، هذا ليس فصيحا، هذا ليس بليغا، هذا ليس كذا. لا، غلط. النبي بليغ فصيح. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الله جوامع الكلم، وأتاه فواتح الكلم وخواتيم الكلم. إذن فقالوا لمن يا رسول الله؟ يعرفوا بهذه الكلمة تخفي وتتضمن وتحتوي وتقتضي وتدل على أشياء. لمن يا رسول الله هذه النصيحة؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صح. ولهذا النبي تذكر صلى الله عليه وسلم جعل النصيحة حقا مشتركا أو متبادلا بين المسلمين، بل بين المسلمين أيضا كذلك، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، ومن بينها: وإن استنصحك فانصح له. وجاء حديث آخر من رواية جرير ابن عبد الله البجلي الذي قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أهل السنة ينصحون، لكن يظهر ذلك من خلال كلامه، لا يريد أن يظهر لك بأنه أعلم منك وأفضل منك وأعلى درجة منك وأرفع قدر منك. لا لا لا لا، بكل تواضع وبكل خلق حسن وبكل طريقة تجعلك تتأثر بمعاملته بأقواله، حتى في العرض ممكن يعرض الكلام كأنه يقول أعمل فكرك، حاول أن تتأمل وتتدبر، فيجعلك تقوى على ذلك وتتعلم فعل ذلك وتعرف فائدة ومنفعة ذلك، فتصبح من الذين لا يكتفون بسماع اللفظة إنما بمعرفة بضبطها أولا سماعا وبفهمها معنى ودلالة. المهم باختصار أن هذا فالمماري فعلى سبيل الترفع، وهو كذلك المجادلة. فإذا فيما يعلم في الحقيقة وهو يعلم كذلك أنه باطل، يجادل في الباطل بالباطل كما قلنا، هذا هو الجدال المذموم، يجادل بالخطأ، يجادل بالجهل، يجادل بالباطل لزعم ليضحض الحق، ليبطل الحق، ليفحم. زعما ويظهر عجز وضعف وعدم إصابة ذلك الرجل. لا والله، أهل السنة حتى في جدالهم عندهم الحجج الدامغة والقامعة كذلك. نعم يا إخوان، لأن حدتهم وشدتهم في حججهم وأدلتهم، تلقى دليل صريح، دليل صريح بمعنى لا يحتمل تأويلا أو معنى آخر، لا تستطيع أن تراوغ أو تتلاعب. يعني انظروا ما شاء الله، فإذا أردت يقول لا يصح لا لغة ولا عرفا ولا عقلا ولا دينا. رأيتم في بعض المسائل لما بعض الفقهاء يريدون أو بعض من يستدل على رأي يرونه بتأويل هذه الكلمة وحملها على معنى لغوي ما أقل ما يقال فيه مرجوح ليس صحيحا، فهو يقول بناء على ذلك التأويل، فيقولون من أتى يعني من قال عن هذه عن هذا الحرف بأنه يعني كذا ويدل على كذا شايف ويحمل على وجه كذا، فقد أتى أهل اللغة بما لا يعلمون، يعني هذا لم يقرأوه أبدا، بمعنى الشذ، شذوا وادعى شيئا غير صحيح. انظر كيف كانوا يثبتون ذلك، يقول بيننا وبينكم هذه المراجع وهذه المصادر، وبيننا وبينكم هذه النصوص التي تقرؤونها كلكم وتفهمون كيف فسرها الصحابة ابتداء ومن جاء بعدهم كذلك تبعا ومن كجاء بعدهما اتباعا رحمة الله عليه. المهم باختصار، فقلنا إذن فيما يعلم أنه باطل أو على بدعة، أنه على بدعة على غير سنة، يعني شايفين. فإذن بارك الله فيكم، والمراء في الحقيقة يدفع صراحة ويحمل صاحبه على السعي وإرادة الظهور والغلبة في المماراة، هذا هو همه وهذا هو ديدنه وهذا هو قصده، هكذا إذن في المماراة والمجادلة، ولو بالجهل كما قلنا والعدوان والادعاء والبهتان، وهو كما قال ابن الوزير رحمة الله عليه: إنما القبيح المراء، قبيح ما يصلح، ما ينبغي للإنسان أن يماري وأن يكون معلوما أو موسوما أو مشهورا بهذا الوصف وهذا الفعل الشنيع والوصف القبيح والنعت السيء، هكذا إذن. إذن قال إنما القبيح يعني هكذا المراء، وهو ما يغلب على الظن أنه يهيج الشر. قد ألم تروا إلى بعض المجادلات تبدأ بهدوء ولا لا؟ تبدأ بهدوء ثم يحتدم ذلك النقاش، ثم يشتد إلى أن يصل إلى خصومة وإلى عداوة إلى مشادات إلى ما إلى عاقبة لا تحمد، هكذا ولا لا؟ إذن احذروا، فما ينبغي، ما هكذا كما يقولون تورد الإبل يا سعد، إنما خلي نفسك تفهم بأنك لا تدعي شيئا من تلقاء نفسك، وأن العلم بالتعلم، وأن تعلم الشيء هو أنك تدركه وفقا وبناء لأدلته وتذكره على حقيقته وماهيته. وإذا سئلت عن الأدلة على ذلك، هذه الأدلة سبقت ذلك في وصفه، في كما يقولون معرفته وكل شيء، لأنه هذا كله كان بناء على الدليل أو استنادا للدليل، بارك الله فيكم. ولهذا المصنف رحمه الله يا إخواني هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر، يعني كذلك والمجادلة كما تعلمون يعني زجر عنه عن المراء لهذه الأسباب. رأيتم ما فيه من مساوئ وما فيه من مفاسد، وما فيه حتى المفاسد العلمية مش الخلقية، العلمية، يعني يصبح عندك علم ما قلت مركب، لا أقول مركبا، معقدا، بل مزعوما وموهوما، بل مشؤوما كذلك، ليس علما شرعيا. لو نبحث نقول من أين لك هذا، تسكت، تسكت، لا تستطيع أن تقول في الكتاب الفلاني، لأن الناس يرجعون إليه ويثبتون كذبك، ولا لا؟ كانت قاعدة يستعملونها مع هؤلاء، لأن العلم إما أن تكون قد يعني الشيء الذي تنقله عن غيرك لابد أن تكون سمعته إذا كان خطابا، أو قرأته إذا كان كتابا، ولا لا إخوان؟ أو تدعي شيئا جديدا، تدعيه إثباتا بأنه بالقدرة تاعك والأهلية تاعك والمكانة تاعك و و و و يقولون لهم عندك شيئان، إن كنت ناقلا نطالبك بالصحة، تثبت لنا صحة النقل من المنقول وطريقة النقل وكل ما يتعلق بذلك، وإن كنت مدعيا شيئا تدعيه، لأنه فيه الآن اليوم ناس يتكلمون بمحض تخرصاتهم وتخميناتهم وأهوائهم وادعاءاتهم واختلاقاتهم واختراعاتهم. هؤلاء تقول نطالبك بالدليل، كما قال ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهؤلاء سماهم كذابين، وصح لأنهم كذابون في المجال العلمي يعتبر كاذبا، لأن الكذب ما هو الكذب من حيث الإخبار عن وقائع وأحداث أو أشياء، إذا كان الخبر غير

كان حكم بحكم وبنى على ذلك حكما حكم لا يجوز حرام كذا فعل كذا، هذا أمر عجيب، هذا عيب. إذا كان ذلك الحكم غير مطابق لحقيقة الأمر والواقع يعد ذلك الحكم كذبا والحاكم كاذبا كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تذكرون قصة أبي السنابل، تلك المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها، وفي الحقيقة توفي عنها زوجها وهي حامل، الحامل المتوفى عنها زوجها ما عدتها؟ كم تعتد أنت؟ الوضع بارك وولاة الأحمال أجلهن، كما قال ربنا قال أجلهن أن يضعن حملهن، يا أخي أجلهن أن يضعن حملهن، أي حتى تلد وحتى تضع. فهو أراد أن يتزوجها ويستعجل ولا شيء، فقال خلاص 3 أشهر و10 مثلا. ولهذا كذب أبو السنابل، بمعنى أخطأ، وهنا للتشديد والتشنيع في الكذب، في الكذب في مسائل الفتوى ليست هينة. الدليل قد تقول إيش دليلك؟ قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة، انظروا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم باختصار، ولهذا فهذا الذي ذكره ابن الوزير رحمه الله تعالى أنه في الحقيقة ولا يقصد به صاحبه إلا حظ، يعني إلا حظ نفسه في غلبة الخصوم. والمصنف كما قلنا بارك الله فيكم رحمه الله هنا إنما نهى عن المراء وحذر وأنكر وزجر ومثلا وبي، يعني هو وكذلك عن المجادلة نفسها والمنازعة كذلك الغلبة، نهى عن ذلك في أمور الدين، في أمور الدين ما ومسائل الاعتقاد وكذلك. هذه المسائل اليوم رأيتم الذين يخوضون والذين يتكلمون بغير علم في مسائل وبما يضاد وينافي ويعارض الأدلة الصريحة الصحيحة في ذلك، يعني كما نجد للأسف الشديد تذكر له الآية أو تذكر له الحديث، يعني في الحقيقة حجة تمسك الاجتهاد في مورد النص، الاجتهاد مع النص، إنما تجتهد في فهم النص، إنما تجتهد في فهم النص. لكن للأسف الشديد يصلون إلى أن يحاججك ويجادلك ويماريك كذلك في هذا. ولو كما قلنا ذكرت ما ذكرت من ذكر من مستند صحيح وشاهد كذلك صريح، إذن يدل على ذلك. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في النهي والنكير والحكم، فإن مآلات المراء قد تؤول إلى مآل وعاقبة وخيمة وجسيمة خطيرة، ولعلها كما يقولون شديدة، فإنها تؤول إلى عاقبة أنت أولا تندم، ولعلك إذا كان في الآخرة لا ينفعك الندم كما يقولون ولا تعين مندم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. رأيتم؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، سلكت سبيل النبي وأصحابه.

الله عليه وسلم. يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذن ولذلك بارك الله شدد في هذا، قلت يعني والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في هذا المراء في القرآن كفر، والمراء في القرآن أن يتمارى اثنان في آية، انظروا يا إخوان، يجحدها أحدهما. رأيتم اليوم هؤلاء الذين احذروا هذه الوسائل، هذه أشد من مجالسة أهل البدع، لأنها من منابر لأهل الإلحاد وأهل الكفر، أصبحوا يزينون للناس الكفر والإلحاد وما إلى ذلك. يعني هؤلاء الذين رأيتم كيف كان أصبحوا يبطلون وينكرون، خاصة الذين سموا أنفسهم القرآنيين، ولقد أشار إليهم الإمام أحمد في هذه الرسالة، وأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في أحاديث كثيرة، وكان يرد عليهم الصحابة ابتداء بردود تثبت جهلهم وضلالهم وتفضحهم وتكشفهم للناس. مثال سريع، امرأة من بني أسد سمعت حديث ابن مسعود، لعن الله النامصات والمتنمصات، لعن الله الواشمات والمستوشمات، فجاءته منكرة ومستنكرة ومجادلة ومماريه أمام الناس كأنها تجادله وتخاصمه وتماريه وتتحداه. قالت: من هذا الذي يقول كذا وكذا، أن يذكر هذا الكلام؟ قالت لهم: قرأت القرآن كله، أي من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس، فلم أجده. فابن مسعود هو ابن مسعود، تعرفون في فهم القرآن، كان يقول: ما من آية يستعين على فهم القرآن بمعرفة أسباب النزول، متى نزلت، أين نزلت، وفي من نزلت. قال: والذي نفسي بيده لو أعلم أحدا، انظروا كيف كانوا يتعبون من أجل العلم، لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بآية مثلا في كذا وكذا ولا أعلمها، أي فيما نزلت وكذا وما يتعلق بسبب نزولها، لضربت إليه الإبل، يعني أكباد الإبل، يعني أطأ وأركب على الإبل وأذهب إليه حيث كان لأروي عنه وأخذ عنه. انظروا ابن مسعود، والعلم يورث اليقين في نفسك، لا يستطيع أحد يغلبك يا إخوان. أهل العلم رأيتم لو تأتيهم الشبه آلافا مؤلفة يفندونها كلها ويضحضونها كلها ويقارعونها ويحاربونها كلها ويسوقونها مكبلة في سلاسلها، لا شبهة تظهر ولا صاحب شبهة يظهر أبدا، يفحمونهم ويلجمونهم ولا يتركون لهم حركة لسان أو بيان. الله أكبر. ولهذا ابن مسعود في يقين الجازم بالشيء وكذلك ثبات الحازم بذلك الشيء وشجاعة الحاسم في الحكم على الشيء، قال: لو قرأتيه لوجدتيه، لو حقا قرأت القرآن لوجدت هذا. فتعجبت: ما الذي تريد، ما الذي تقصد، أين هو، وما الذي
يدل عليه. مثلا قال لها: أولم تقرأي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنها وما نهاكم عنه فانتهوا. فبهتت وسكتت، رأيتم؟ هكذا. ولذلك بارك الله فيك، فالإنسان ينبغي أن يحذر، وخاصة في هذا الزمان. وكثير من الإخوة إذا لم يكونوا مسلحين بالعلم، محصنين بالعلم الشرعي، فهم عرضة للانحراف والزيغ والضلال والردة، عياذا بالله. وشي إياكم. ولهذا إنسان يحذر من مجادلة هؤلاء، إنما يفر منهم ويحذرهم، كما يقولون: فر من هؤلاء المبتدعة وأهل الأهواء والمضلين والمحرفين والمنحرفين، فرارك من الأسد كما تفر من الأسد. ولهذا بارك الله فيكم، فالمصنف رحمة الله عليه ذكر أشياء. ولهذا قال: والمراء، هذا شرح من هذا الشرح ليس قوله، هذا الذي علقنا على ذلك. والمراء في القرآن أن يتمارى في تعريفه كما ذكر أهل العلم، أن يتمارى اثنان في آية يجحدها أحدهما ويدفعه وكذلك يدفعها، أو يصير فيها إلى شك، يعني خلاص من شدة المراء هذا ممكن هذا إذا لم ينقدح في نفسه ويرسخ في نفسه وكأنه يقتنع خلاص أثر في عقله وفكره وتصوره أن هذه الآية غير صحيحة، أن هذه الآية، حتى يصل إلى أن ينكرها أو يعارضها أو يكون في شك منها، زعم في تردد واضطراب وشك كذلك. ولهذا قال أبو سليمان الخطابي صاحب معالم السنن وصاحب إصلاح خطأ المحدثين، انظر كيف حتى في بعض الروايات كانوا يتتبعون من أجل ضبطها وتصحيحها، انظروا كيف كانوا يعتنون بالأدلة مبنى ومعنى لفظا ودلالة نطقا كذلك وكتابة رسما إلى غير ذلك مما يجب. فتعرفون في الحديث هنالك التحريف والتصحيف، ولا لا يا إخوان؟ الحديث المصحف والمحرف، ولا لا؟ كثير من الناس تقع بين أيديهم نسخ مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ ذلك الحديث على تلك الصيغة والرسم والكتابة والذكر والرواية.

مطبوعات، تلك المطبوعات فيها أخطاء مطبعية، أقل ما يقال وأهون ما يذكر نقول أنه أخطاء مطبعية، والرجل يقراها، يقراها ويحفظ الشيء الذي يراه بعينيه ويقرأه مثلا بنفسه، فيقرأ تلك ذلك الحديث على تلك الصيغة والرسم والكتابة والذكر والرواية مثلا، فيحفظ، فيأتي عند أحد ضابط مثلا الأربعين النووية اللي يحفظها الكثير مبتدئين بها، فيختلفان يقول ليس هكذا الرواية، والآخر يقول لا بل هكذا، ممكن يصبح فيهم يراء جدال ولا لا. أذكر مرة يا إخوان الواقع لنتعظ ونعتبر منه، مرة قبل أكثر من 40 سنة، أكثر من 40 سنة، كانت لي جولات في بعض النواحي في بعض مدن الجزائر في فترة إلى المدن الشرقية أو الغرب هكذا، فكان فيه طلبة الحمد لله، كان في تلك الفترة، في تلك الفترة يعني 1405 يعني مثل ما أقول أو 6 يعني حوالي 84-85 1900 من القرن الماضي، ما نقولش القرن الماضي حتى لا تعدوني بأنني من القرن الماضي، لا يعني قبل سنوات مديدة وعديدة. فأظن مدير مثقف عنده ثقافة لكن يقرأ قراءة منضبطة متزنة صحيحة ما شاء الله، يقرأ يمعن في النظر وينعن في الفكر كذلك حتى يفهم ما يقرأ، إنما بعض الشباب مستعجلون فيحفظ بسرعة، وحتى لما ينطق ينطق بسرعة، فقرأ حديثا وهو قوله حتى لو دخلوا جحر ضب، هذا الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الرجل قرأه حجر ضب، شايفين حجر ضب، قال يا شيخ فنهيته ونبهته أنه هذا خطأ، لا قال لا هذه رواية أخرى، رأيتم إلى أين يؤدي هذا الجدل، لا قال له هذه رواية أخرى. فأذكر مرة صليت معهم بعد وقت فصادف ذلك قدرا أنني صليت في ذلك المسجد وكان يخطب ذلك الشاب الطالب وكان هذا المدير حاضرا، فقلت ناديه، فجاء سلم علي وكذا، قلت له هل حصل هذا الذي يذكره ووقع كذلك، أنه قال لك كذا وينبهك بأنك أخطأت في قراءة الحديث، وأنتم تعرفون بأن البخاري في كتاب العلم، البخاري في كتاب العلم، هذا من العلم ضبط هذه الروايات وفهمها كذلك وفقهها وكل ما يتعلق بها، أنه حتى في كتاب البخاري عقد بابا في التحذير من الكذب عليه ولا لا، ذكر أحاديث كثيرة، ذكر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يعني كما من قال علي ما لم أقل، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل أي من قولني، شايفين من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. رأيتم معناها المسألة شديدة، المسألة خطيرة. قلت حقا قال؟ قال لي نعم يا شيخ، لكن قلت له بأنها رواية أخرى، فقلت له استغفر ربك وتب إليه، استسمحه وقبل ذلك استغفر ربك وتب إليه، فقال استغفر الله، قلت له زد ثانية استغفر الله، كذلك ثالثة ولا تعد ولا تعد. إذن هذا الذي ينبغي أن يتعلمه الطلاب، وهذا الذي يترتب على الجدال، على المجادلة وعلى الممارات المراء، ويصل إلى خصومة، وكما قالوا قديماً

جعل علمه أو دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. ولهذا بارك الله فيكم قال أبو سليمان: اختلف الناس في تأويله، أي في معنى المراء والجزم بالحكم عليه أو القطع بتعريف مثلا، اختلف الناس في تأويله، فقال بعضهم معنى المراء هنا الشك فيه، كقوله تعالى: فلا تمار فيهم فلا تمار فلا تكن ما اسم الآية فلا تمار فيهم إلا مراء، لا هذه حاجة أخرى، فلا تمار يعني فلا تكن الآية، أي نعم، فلا تكن في مرية منه، هنا يفيد الشك، فلا تكن في مرية منه أي في شك بعضهم، وقال يعني ويقابل كذلك في المراء يعني بل يقابل يعني يقال أيضا كذلك بهذا، يعني كانوا يرادفه ويأتي بمعنى مقارب له ومشترك معه بعضهم أنه كذلك الجدال، يعني يأخذان نفس الحكم، إنما وكأنه يريد أن يقول عند البعض بينهما عموم وخصوص مطلق. وفي هذا السياق يا إخوان والمعنى أورد كلاما نفيسا الإمام ابن بطة العكبري حيث رحمة الله عليه، حيث قال: فالمراء في القرآن المكروه، يعني هذا المراء المذموم، هذا المراء المحظور المحذور، هكذا قال: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتخوف كذلك على صاحبه، يتخوف على صاحبه الكفر والمروقة من الدين كما ذكرنا، احذروا هكذا من الدين، ينصرف على وجهين يمكن تصريفه وحمله وتوجيهه وتفسيره على وجهين، أحدهما قد كان وزال هكذا، وكفى المؤمنين مؤنته، وذلك بفضل الله ورحمته، ذكر كلاما يعني قال. ثم جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس كلهم على إمام واحد باللغات المشهورة المعروفة، فكان يقرئ انظروا كل رجل من أصحابه بحرف، بل فكان يقرئ كل رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته، ولسان كما يقولون بلسان قومه وبلسان قومه الذي يعرفونه، فكان إذا التقى الرجلان هذا الذي أقرأه بلسان يعني بالقراءة المشهورة عندهم وبالقراءة التي يقرؤونها وتكون أسهل في ضبطها وقراءتها وحفظها، والآخر كذلك يلتقيان فيقرآن، فيقرأ هذا ويقرأ هذا، بمعنى فيسمع أحدهما يقرأ بحرف لا يعرفه وقد قرأ ذلك الحرف بغير تلك اللغة، شايفين؟ أنكر على صاحبه وربما قال له بكل صراحة يعني هذا الذي فيه بأنه يتهمه وبأنه يعده ويعتقده أنه حرف يعني الكلمة، ولا لا، بمعنى يقول قراءتي أصح من قراءتك، حتى في قراءة ذلك الحرف يقول حرفي خير من حرفك، انظروا إلى أين يصل الجدال، المغالبة وما إلى ذلك، ولغتي أفصح من لغتك وقراءتي
كذلك خير من قراءتك. فهو إذن عن ذلك بسبب ذلك رأيتم لمن ما الذي دفع ابن عثمان وبسبب ماذا ومراده بذلك والقصده من وراء ذلك لما جمع الناس على المصحف العثماني تلك القراءة التي اشترط يعني القراءة نفسها موافقة للموارد اللغة العربية ونقلت بالتواتر كذلك ولا لا يا إخوان؟ وهي ما يعني هذه القراءة المتواترة وتكون يعني تشترط في القراءة لأن الناس يقول قراءة متواترة فتقول هاوي الشرط أنها تكون منقولة بالتواتر وأنها تكون باللغة العربية الفصيحة الصريحة أي موافقة ومناسبة وعلى ما هي عليه موارد اللغة وكذلك أن يشترط فيها أن تكون موافقة للمصحف العثماني حتى يزول الخلاف ويزول المراء ولا يكون ذلك سببا في أنهم يتماروا في القرآن الكريم فيضرب بعضهم آية بأخرى ويبطل بعضهم يعتقد يعني بطلانها وفسادها آية أو أخرى مثلا لو تجد أن البعض يقرأ بطريقة يعني برواية أعني برواية ورش عن نافع تجدون في بعض الآيات وكذلك حبس عن عاصم تجدون بعض الآيات حتى في يعني في الحرف خاصة في الهمزة الآخر كأنه يعني لم يهمز الكلمة لم يقرأ الهمزة فتظن أنه قرأ ذلك الحرف مهملا مثلا مهملا أو فبالتالي والآخر الذي ممكن يذكر يقرأها مثلا بالهمز فيقرأها وكأنه كالمهمل والمعجم في اللغة ترون الحروف المهملة والمعجمة شايف فهذه أصالة تكون لكن هذه رواية تقرأ فأقول إذا ثبتت هذه القراءة وهي كذلك ولهذا اشترطوا في القراءات شروطا فلا تكون قراءة معتبرة معتمدة إلا إذا كانت مستوفية مستوفرة مستكملة لشروط القراءة الشرعية المعتمدة أو المتواترة ولهذا القراءة الشاذة لا تعتمد في القراءة في الحقيقة ولا لا يعني أنك تقرأ قراءة التعبد هذا الراجح أقول الراجح فضلا عن استنباط الحكم من ألفاظها وعباراتها لأن بعض من كان يقرأ بها إنما كان يكتب بعض العبارات والألفاظ من باب التفسير من باب تفسير الكلمة كما كان في مصاحف بعض الصحابة التي كانت خاصة بهم إنما هذا ليس ليقرأوا فيه تلك القراءة وهم يعرفون الفرق بين الذي هو من القرآن الكريم والذي هو من مثلا من تفسيرهم وضبطهم لتلك الكلمة حتى يعرفوا معناها وقد نجد هذا حتى في الحديث أن الرواة بعض الرواة لما كانوا يروون الأحاديث يذكرون بعض الألفاظ وبعض الكلمات للتفسير لأنه جاءت تلك ألفاظ الحديث بعبارات كما يسمونها غريب الحديث ما يعرفها كل الناس عائشة لما ذكرت كما روى ابن شهاب الزهري لما يعني ذكرت أنه كان يتحنث النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة تذكرون كيف كان ها؟ فقال هو فيفسر الكلمة قال يتعبد ولهذا ألفاظ الرواة التي تجدونها مذكورة مع الحديث تجدون بعضهم يفصلون أي يفرقون بين النص والحديث كان يجعل معكوفتين أو بين سطرين أو بين كذا ولهذا كما قال الرواة كما قال علماء الحديث
في تعريف المدرج كأبي عمرو البيقوني مثلا، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن الإنسان ينبغي أن يكون على علم في قراءته. ولهذا بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله: وقد بقي المراء الذي يحذره المؤمنون ويتوقاه العاقلون، وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله الذي لا يعلمه إلا الله، والراسخون في العلم يتأولونه بأهوائهم ويفسرونه بأهوائهم ويحملونه على ما تحمله عقولهم، فيضلون بذلك ويضلون، فيضلون بذلك أيهم أنفسهم، يضلون بذلك ويضلون من اتبعهم عليه. كم بقي من الوقت؟ نصف ساعة بقي، حي خمس. وقوله كذلك رحمه الله والجدال، أي المراء والجدال، ذكره كذلك وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء، أي مثله مثل المراء، مثله كمثل المراء وحكمه كحكم المراء. احذروا، هذا محذور محظور منهي عنه. نعم يا إخوان. ولهذا ذكره وساقه معطوفا على وجوب ترك المراء الذي هو كذلك، ذكره وأورده معطوفا على ترك الجلوس مع أصحاب البدع، وكما ترك الخصومات في الدين إلى غير ذلك. وهذه إذن يا إخوان تقدم ذكرها وبيان كونها محذورة ومحظورة لما فيها ولها من مفاسد كثيرة. المهم باختصار، كثيرة هكذا، وقلت فجاء النهي عن الخوض فيها أو مجالسة من يخوض فيها هكذا، وهذا مقرر في كتب أصول الاعتقاد الذي قرر فيها أصحابها ذلك، ومن بين هؤلاء الإمام الهمام أبو القاسم الجرجاني، أي صاحب الرائية، صاحب الرائية، عنده كتاب يعني ذكر فيه منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسائل، في التعامل مع النصوص في إلى غير ذلك، ذكر أبياتا كثيرة، ليست كثيرة كثيرة، ممكن تنيف عن 30، يعني أقل أظن أقل من 40 دون وأكثر من. المهم باختصار هو الذي استهلها بقوله، أي هذه الأبيات، تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر، ونهج الصحابة وأهل يعني التقى فالزمه، فإنهم الأولى الذين عايشوا التنزيل علك تنجبر، أي باتباع كتاب السنة على فهم السلف، كما ذكر الإمام أحمد بن حنبل لما ذكر أصول السنة عندما التمسك بما كان عليه أصحاب رسول واقتداء بهم، نفس الشيء، مشكات واحدة، مصدر واحد، منهج واحد، كل شيء ما شاء الله. ولهذا وإن كانوا أينما كانوا في أندونيسيا وفي مكة وفي المشرق وفي المغرب في العراق في اليمن في الحجاز في مصر في الشام في كل مكان،
تجد أهل السنة ينطقون، يعني ما شاء الله الكلمة في القرآن نطقا سليما صحيحا ثابتا كذلك واردا كذلك، وبه أنزل الله القرآن الكريم، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وبلغه لصحابته وأقرأه وأسمعه أصحابه، فإن ربه قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه بلفظه أي علمهم وأسمعهم القراءة، قراءة القرآن كما أنزلها الله، هكذا أنزلت، هكذا نزلت، هكذا كذا، وكذلك أنزل، وكذلك علمهم معناه وتفسيره وبيانه، بمعنى علمهم وبلغهم القرآن لفظا ومعنى، أي بلفظه وكذلك بتفسيره رحمة الله عليه. والنبي في عليه الصلاة والسلام في البلاغ والبيان والتعليم يا إخوان كان يعني يلم ويحيط بمسألة ويستوفيها ويستكملها، وإن لم يرد على لسانك ولم يجل بخلبك التفكير فيها. أعطيكم مثالا، تذكرون بأن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة، هم سألوه عن كذا فهو أجابهم عنها بصورة مباشرة وصريحة، ثم زادهم وأضاف إليها مسائل أخرى. لما؟ لأنها لها علاقة ولها صلة بتلك المسألة. وأنتم تعرفون معشر الطلاب في بعض المسائل لما تبحثون فيها في تعريفها وتحقيقها وما يتعلق بماهيتها أو كنها، تذكرون مسائل ذات صلة أو أسماء ذات صلة بكذا وكذا. مثلا أنت تبحث في الرشوة، فبعدين تلقى مسألة هدايا الحكام تلحقها بها ولا لا، أكل السحت كذلك، وهكذا تجمع، تقول هذه وإن لم تكن بعينها كذلك فتشترك معها في الحكم، فلها حكمها، فلها حكمها. إذن هكذا النبي مرة يسأله سائل يقول: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أي لا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ يسألون عن حكم الوضوء بماء البحر ولا لا؟ قال: هو الطهور ماؤه. ما معنى توضأ فإنه طهور، لا حرج، يصح الوضوء به. وزادهم على ذلك: والحل ميتته، كذلك إن جعتم فلكم أن تأكلوا من سمكي، من السمك أي حوت البحر. هكذا العلماء لما نظروا في هذا ما شاء الله في سعة علمها صلوات ربي وسلامه عليه وغزارة بيانه عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا من محاسن الفتوى، من محاسن يعني من نوافل القول لا يتوقف عند الواجب، ومن محاسن الفتوى أن ذكر ما يتعلق بذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العلم بارك الله فيكم. ولهذا قال في هذا الباب: ولا تجلس، هكذا ولا تجلس عند المجادل ساعة. ما الذي تستفيده من صفات المؤمنين؟ الإعراض عن اللغو. إذا كان اللغو الكلام الذي والحديث الذي ليس فيه منفعة، فكيف بالذي فيه مفسدة وتترتب عليه مفسدة؟ هنا لا يا إخوان، يعني أشد من اللغو وأخطر من اللغو، هكذا ولا لا يا إخوان؟ ولهذا قال: ولا تجلس عند المجادل ساعة، فعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل زجر. هكذا إذن، ولقد ذكر الله تعالى
في وصف المجادل، هنا يتكلم عن الجدال، في مواضع من القرآن الكريم بوصف ذميم. أي شيء ذكر في القرآن مقرونا ذكره ومحفوفا كذلك إراده بوصفه وصفا ذميما يدل على ذمه وتركه والحذر منه كذلك. هذا هو يعني قرائن تدل على الذم بالقرائن، هذا هو صار. قد يأتي الجدال بقرائن تدل على مدحه، بمعنى الذي يكون بالعلم والذي يكون بالحق والغرض كذلك إقامة الحجة وما إلى ذلك، كما كان كما سيأتي كما فعل نوح مع قومه لما ما يريدون وما يذكرون شبهة إلا ويفندها، لأنه جاء لمحاربة الشرك، وخاصة وقد ظهر فيهم الشرك، وكلما خاطبهم يستكبرون يستخشون ثيابهم، بل يجعلون يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون كذلك ويجادلون إلى غير ذلك، ولا يستجيبون لأمره ولا يسمعون لكلامه. يعني تصوروا، فدعا ودعا ودعا واستمر وهو يدعو، ما قال خلص عام، لا، هؤلاء لا خير فيهم، لا كذا، لا لا والله، الدعوة عبادة. أنت يا أيها الداعي ليس شرطا أن تجني وترى ثمار دعوتك في حياتك، أدعو، المطلوب منك الدعاء، وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وآيات وآيات في هذا السياق وفي هذا المعنى والباب. ولهذا سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، انظروا يا إخوان، سبحان الله. نتعلم كما قال الشيخ ربيع يعني في وصف منهج الأنبياء في الدعوة، هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يحتذى به ويقتدى بهم حتى تكون القدوة الصالحة، أثرت في الداعية حتى يكون صالحا. ولهذا ذكر قال منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، يعني حتى في تسميته فيه تنبيه وتنويه وإشادة بهذا. المهم باختصار، فقلنا بأنه يعني ذكر المجادل، لما يذكر المجادل يعني لما نتكلم عن المجادل أي هذا النوع من الجدال وهذا الشكل من الجدال وهذا بهذا الوصف والخصائص الجدال المذموم والمقاصد والإرادات كذلك. قال إذن يعني كما قال، ولقد ذكر الله تعالى كما قلنا يعني تعالى وصف المجادل في ووصف المجادل في مواضع من القرآن بوصف ذميم ونعته بنعت سيء، منه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل، ورأيتم أي يجادلهم ويجادل الذين كفروا بالباطل ليضحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. وقوله تعالى وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ما جادل مجادل إلا بالباطل. انظروا في المجادلين عامة وغالبا تجدونهم يجادلون بأشياء عين الباطل، يعني ما لا أساس لها من الصحة، ما أنزل الله بها من سلطان.
هذا جاء ذكرها في القرآن ولا ولا ولا تقول من أين لك هذا؟ يقول لك والله عندك حق. يقول لك من هذه من رأسي من قل فتقول له هذا باطل، وتراه يتكلم بكلام غير صحيح غير سديد غير رشيد مناف معارض مصادم لأحكام الله وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مصادم ومعارض ومناقض للحق، فيكون عين الباطل كذلك. إذن ولهذا وقال سعيد ابن جبير في تفسير قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، قال أي انظروا كيف فسروا من بين ما فسروا ومما يقتضي ومما يتضمن ويحتوي ومما يعني ويدل عليه هذا اللفظ من المعنى أو هذا اللفظ من الدلالة وهذه العبارة من المعنى مما يدل عليه كلمة، قال أي ترك الجدال والخصومات في دينه، أي هذا الرجل ما شاء الله لا يجادل ولا يخاصم، يبلغ نعم، يبين نعم، يعرض نعم، يعني يأمر وينهى نعم، إلى غير ذلك. قالوا قديما قل السنة ثم امضي، قل السنة ثم امضي، لأنه لو تترك له نفسا أو فرصة ليجادلك أولا لعل حتى الذي يكون أمامك يتأثر بسفاهته وجهالاته وضلالاته وما إلى ذلك. إذن هذه دائما أنت أعلى منه وأفضل منه، فالذي قلته هو الحق، والذي سيقوله حق أم باطل هو الباطل، ولهذا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن أي تارك للجدال والخصومات في دينه، إذن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ويقول كذلك، بل قال أيضا الخطيب البغدادي والجدال المذموم وجهان، هنا يريد أن يعرفك الجدال، يعرف لك الجدال، قال أحدهما الجدال بغير علم هذا مذموم، والثاني الجدال بالشغب والتمويه ونصرة الباطل بعد ظهور الحق، بعدما أظهرت له الحق وبعدما استبان له كذلك وتجلى وظهر له وعلمه وعرفه، يعني مع ذلك أصبح يعاكس ويشاكس ويجادل ويماري، هذا كذلك في حكم الباطل، بل هو عين الباطل. هكذا رأيتم، إذن بعد ظهور الحق يعني كما تعلمون وبيانه، قال تبارك وتعالى وجادلوا بالباطل ليضحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وأما جدال المحقين المصيبين الذين يستثنون من الجدال المذموم والغالب على الجدال هذا، والذي يعني في الحقيقة يذكر بأنه جدال مذموم بحسب القرائن المتعلقة به فيه، أي احتفت به واقترنت واكتنفته واعترت، أو وكذلك في مقصده وآثاره في أسلوبه وطريقته في صفته وصورته، يعني ترى كلها فيها أشياء منافية للحق، منافية للأدب، منافية للسلوك الحسن، منافية للأسلوب المرضي في الشرع في الدعوة والكلام. أنت لما
تدعو الناس تدعوهم بماذا؟ بما قال الله، هذا هو الأصل، بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الدعوة أمانة، الدعوة أمانة يا إخوان، الدعوة أهل السنة لما يدعون من باب التبليغ، أمروا بالتبليغ، ربنا أمرهم بذلك، ولتكن منكم أمة مثلا كما ذكرنا الآية، وآيات كثيرة في الدعوة، في فضل الدعوة والدعاة إلى الله. رأيتم؟ بل جعل أفضل الناس الذين يدعون إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، حتى في أسلوبه وصفته وكل شيء ما شاء الله. إذن الدعوة يبلغون ويريدون إبراء ذممهم من وجوب الدعوة، لأن واجب عليهم أن يدعوا، واجب عليهم أن يدعوا، ويريدون الرحمة بالناس، ويريدون هداية الناس، والهداية التي نقصدها هداية بيان وإرشاد وتوجيه، أما هداية التوفيق والإيمان فهذه بيد الله وحده، لا دخل ولا قدرة على الدعاة في تحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. شايفين يا إخوان؟ ولهذا كذلك إنك قال هذا لنبيه، النبي يهدي للإسلام، نعم ما شاء الله، اتباعه وسماع قوله والاستجابة لدعوته تجعلهم ما شاء الله يكونون من المسلمين ويهتدون، يهديهم إلى صراط الله، هكذا ولا لا؟ إلى الإسلام، إلى الحقيقة، هكذا كان دعوة النبي، وكان حريصا على الدعوة، لأنه يعرف خاصة هو عليه الصلاة والسلام كان يا إخوان ضيقت عليه الخناق قريش وحاربته ومنعته من الدعوة إلى الله، فكان ماذا يفعل؟ لو كان آخر مدام قد نهي ومنع يمتنع، يكف، يتوقف، ينقطع، لا يبادر ولا يجتهد، خلاص ممنوع، يقال ممنوع هنالك مانع. لا، كان في المواسم لما تأتي القبائل من شتى البقاع والأصقاع ومن شتى الأقوام كذلك والأمم، كان يعرض نفسه، ماذا يقول يا إخوان؟ كما هو في حديث جابر، كما هو في حديث جابر: ألا رجل منكم يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا منعتني من أن أبلغ كلام ربي. انظروا، ولذلك هذا ممكن، فهؤلاء كانوا الأنبياء كانوا يفعلون، يعني يدعون، والحمد لله. فأراد إذن هنا، حتى لا أطيل في هذا الشرح، وإن كان هذا شرح الشرح، لأن الذي قرأت عليكم هو الحق الذي جعلته شرحا للأصول، ولكن أنا في بعض الأحيان أخشى أن يكون الناس لم يفهموا، فأريد أن أوسع حتى يفهم، ولكن يأخذ منكم وقتا ويأخذ منكم قوة. نسأل الله أن يمدنا جميعا بالوقت الواسع والقوة كذلك المعينة على الطلب، فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم. المهم باختصار، قال يعني، قال الخطيب لما ذكر يعني، ثم قال: وأما جدال المحقين فمن النصيحة في الدين. رأيتم؟ فمن النصيحة في الدين. ألا ترى قوم نوح عليه السلام حيث قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني ما من مسألة نذكرها، ما من قول نقوله، لأنه باطل، باطل يا إخوان، ويتبجحون ويتعصبون ويتظاهرون بأنهم على حق، يذكرونه بترفع واستعلاء كأن هذا الحق، وهذا الذي ألفينا عليه آباءنا، وهذا الذي ورثناه عن أجدادنا، وهذا الذي شببنا عليه وشبنا عليه وما إلى ذلك، فينكر عن كل شيء، كل شيء باطل ينكره ويقنعهم بالحجة والدليل.
بالبرهان والبيان بالعلم والعرفان لا يترك لهم شيئا. ولهذا قالوا قد جادلتنا وأكثرت جدالنا فأكثرت جدالنا، فإنه كان كذلك. ولهذا مع ذلك كيف جاوبهم؟ كان يريد أن يقول لهم: أرأيتم هذا الأسلوب الذي انزعجتم منه والذي لعله أغضبكم والذي كأنكم ترون فيه قد بالغت وشددت وأكثرت عليكم؟ هذا في الحقيقة من النصح. ومع ذلك قال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. معنى هذا النصح: أنا أريد النصح، ولكن الملهم الموفق الهادي هو الله. قد يدعوكم الداعية بأسلوب وطريقة وصبر ما شاء الله غير كل شيء، ما من أسلوب وطريقة سلك يعني رحيمة حكيمة إلا وسلكها معكم، ولكنكم بل بعض الأنبياء يا إخوان يضربهم أقوامهم ويرمونهم بالحجارة فيدمونهم، تسيل الدماء على وجوههم، ومع ذلك يشفقون عليهم يرأفون بهم. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولهذا هو مع ذلك رأيتم لما كان في السفينة مع ذلك وهو يعلم بأنه لن ينجو إلا من ركب السفينة معه، ولا لا؟ فنادى ابنه وهو في معزل في الماء والأمواج متلاطمة متضاربة متلاحم كذا: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فظن الولد انه انظروا المجادلة، انظروا مقارعة ومقابلة الحق بالباطل، كأنك تظن نفسك انك اطلعت وأدركت ما لم يدركه، وأن كلامك خير من كلامه أو نظرتك أصح من نظرته إلى غير ذلك. فظن بأنه لما يتسلق الجبل سيسلم، ولا لا؟ قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الواقع، هو يتكلم بالوحي. من الذي يسير هذا الواقع؟ رب العالمين الذي أوحى إليه أنه لن ينجو أحد إلا من كان معك، أي من قومك الذين آمنوا بك وركبوا السفينة سفينة النجاة. ولهذا مالك بن أنس لما أراد أن يعظم اتباع الأدلة واتباع الكتاب والسنة وعدم الخوض في الفلسفات والكلام والآراء وكذا ما يخالف السنة وما يجعلك تترك السنة وتستصغر السنة وتستهين بالسنة وإلى غير ذلك، كان يعظم ذلك كما يروي عنه أحد تلامذته ألا وهو عبد الله بن وهب رواها، قال: ذكرت السنة عند مالك، أو ذكر مالك السنة، فقال لما سألوه عنها قال: السنة كسفينة نوح. هكذا قال: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك أو غرق. ولهذا لما قال له: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، بعدين فحال بينهما الماء فكان من المغرقين، ولا لا يا إخوان؟ رد بالك. ولذلك سيدنا نوح رغم ذلك بين لهم بأنه هذا الشيء الذي فعلتموه ورأيتم كيف وقفتوا
شددت والتزمت واستمررت يعني على ذلك ما شاء الله، وتعدونه غلوا أو تشديدا أو تضييقا للخناق عليكم أو إكثارا من التعليم والنصح والإرشاد والبيان، مع ذلك هذا إن أراد الله أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي، فلا ينفع، لأنه كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. شايفين؟ يهدي من يشاء، بارك الله فيكم. وقال كذلك أبو بكر الأجري صاحب كتاب الشريعة، كتاب في الاعتقاد كذلك جامع ونافع. قال أبو بكر الأجري رحمه الله، ونختم بهذا إن شاء الله، اعلموا رحمكم الله ووفقنا وإياكم للرشاد، أن من صفة هذا العالم العاقل، من صفة العالم يعني في كتاب، عنده كتاب أسماء أخلاق العلماء، لأنه ما يكون علم ينتشر بدون وجود العلماء، فبين للعالم الذي ينفع الله به، ينفع الله به كيف ينبغي أن يكون، وبما ينبغي أن يتخلق ويتحلى، إلى غير ذلك من أخلاق وصفات العالم. وكما ذكروا آداب الطالب ولا لا، يعني والعلم راحم بين أهله، حتى بين الشيخ والطالب، حتى بين الشيخ والتلميذ، هكذا بارك الله فيكم. ولهذا ذكر قال أن من صفة هذا العالم العاقل الذي فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم، انظروا قال مما ينبغي أن يترفع ويتنزه ويتخلى عنها، صفات ينبغي أن يتخلى عنها العالم، يحذرها ويتقيها ويجتنبها كذلك ويتجرد منها ويتخلص، فلا يكون متصفا أو موصوفا بها. إياه قال لا يجادل ولا يماري ولا يغالب، هكذا بالعلم، حتى العلم يمغنطصون العلم وتحفظ العلم ما شاء الله، إلا من استحق، أي من يستحق، هكذا من يستحق أن يبلغه، وتقرأ كذلك أن يبلغه، ويكون الوجه المشترك أن يبلغه مثلا. المهم يعني إلا من يستحق أن يبلغه بالعلم الشافي هكذا، وذلك يحتاج إليه في وقت من الأوقات بحيث يحتاج إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل، يخشى أن تكون غلبته لأهل الزيغ، يعني تعود بركة، يعني فتكون غلبته لأهل الزيغ يغلبهم، قال تعالى عن أهل الحق بل والحق نفسه ومن يتبع الحق يكون مآله عاقبة ذلك الحق الذي اتبعه ونصره هكذا وتفانى في تبليغه وبذله ونشره وإظهاره وإعلائه وما إلى ذلك. ألم يقل ربنا بل نقذف بالحق على الباطل
فيدمغه فإذا هو زاهق. لا، معناه أن العالم يدمغ ويضحض ويطمس ويغلب أهل الباطل. انظروا، صاحب حق متمسك بالحق مستيسن بالحق ما شاء الله، ومتبع للحق وناطق بالحق ما شاء الله، لا يعني حتى في كل الأحوال لا يتكلم إلا بالحق. هذا الذي هو يعني يتعلم الشرع ويتبع الشرع وينطق بالشرع ويطبق الشرع وما إلى ذلك من فوائد ذلك ومنافعه، هذا الذي يغلب، لأنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى: بل نقله بالحق على الباطل فيدمغه زين فإذا هو زاهق، ولا لا؟ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قلت صاحب الحق ولو كان وحده لا يغلبه أهل الباطل ولو كانوا ألوفا مؤلفة، قد يجد حرجا وأذى أي أذية، ويجد ويتلقى منهم سوءا ومكروه وما إلى ذلك، ولكن يبقى على الحق ومطمئنا بالحق ومستيقنا بالحق وثابتا على الحق وراسخا بالحق، لا يتغير لا يتبدل لا يتزعزع لا يتزحزح، كما قال ابن تيمية لما تكاثر وتظاهر وتظافر أهل الباطل على اختلاف ميلادهم وتناقض أفكارهم وتعارض مذاهبهم، كلهم اجتمعوا على معاداته ومحاربته، ولا لا؟ على مذهب عدو عدوي صديقي، ولا هل يقولون؟ انظروا يا إخوان، الأنبياء من قبل كانوا كذلك، وأناس من المؤمنون من قبل خوفوهم بذلك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فابن تيمية لما رأى يعني لم يتوقفوا عن الأذى باختلاف أنواعه وتعدد أشكاله وأوقات كل شيء في كل وقت، تارة بهذه تارة بأخرى تارة بهذا الشكل وتارة بهذا الأسلوب، وما انظر أراد أن يفحمهم وأن يتحداهم. قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي، هذه الجنة الدعوة الإيمان الحق تعلقه به تألقه به تمسكه به يقينه وطمأنينته وسكينته وراحته يجدها في ذلك ما شاء الله. ولهذا تجد الواحد مع الأذى وكل شيء يبقى ثابتا وينصر الله به الدعوة. وكم من بلاد تجدون فيها أو من كم من قرية أو من ناحية أو بلدة تجدون فيه واحد، فبعد ذلك الواحد بعد معاناته وصبره وثباته ومصابرته ومرابطته وربطة جأشه، ما شاء الله سبحانه وتعالى نفع به الأمة وجعله سببا في اهتداء الأمة. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك خير لك من حمر النعم. المهم باختصار، قال: ما يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي وبستاني في صدري، أينما ذهبت إن جناتي وبستاني في صدري أينما ذهبت فهي معي، لا تستطيعون نزعها ولا اقتلاعها ولا أخذها من يعني من نفسي أو صدري أبدا، هذا كله بيد الله تعالى. فيسأل الله توفيق
ولهذا قال لا اسمع كلام محقق بقوله زيد لا ينثني عنه ولا يتبدل. هكذا يعني مهما حاولوا ومهما صنعوا ومهما فعلوا فالرجل يبقى ثابتا بإذن الله ومستمسكا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. قال أينما ذهبت معي فهي معي، إن قتلي شهادة، إن قتلتموني فأنا الشهيد، وإن سجنتموني يعني فسجنه خلوة، وإن نفيتموني فنفي سياحة، فليتعرف على الناس ويدعو إلى الله ويبلغ وما إلى ذلك، نسأل الله السلامة. إذن هنا ذكر قال ليدفع كذلك بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فتكون غلبته لأهل الحق وتعود بركته يعني بركة ذلك على المسلمين وعلى الاضطرار إلى المناظرة. وحتى هذا إذا كان لا بد منه كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن زيد إلا الذين ظلموا منهم، صح ولا لا؟ فهؤلاء لتفنيد ورفع ودفع شبههم والرد على باطلهم في مقام يقتضي البيان، وما ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل الحاجة تدعو إليه والمصلحة تترتب عليه كذلك. شايفين في هذه الحالات الاضطرار إليها لا على الاختبار كما يفعله البعض، لأن من صعده ما كأنه انظروا حتى في الاختبار ما كانوا يستعملون هذه المناظرة من أجل أن يختبر، بل بعض العلماء حتى الاستفهام للاستفهام كانوا لما يستفهمك بعدين أنت تجيب إجابة خاطئة، فهو بعدما استفهمك وأجبت إجابة خاطئة كأنه عرضك لموقف محرج ولا لا؟ أقرانك يا حاج هذه ما تعرفهاش، هذه لم تعرفها، هذه لا تعلمها، إذن هذه لا يفعلونها. وحتى لو أجاب هو الذي أجاب، ما أجاب أحد من الحاضرين والطلاب من أقرانك ونظرائك، هو الذي أجاب، لكن يخشى أن يؤثر ذلك على إخلاصه، فكانوا يخشون ويعدون الاستفهام من الرياء. الله أكبر. ولهذا كانوا إذا اضطروا إلى هذه المناظرة والمجادلة. أما في الأصل البيان الصريح والتبليغ والدعوة يكفي كما قلنا قبل قليل، بلغ واستمر في طريقك، لأن من كما قال وختم بها قوله لأن من صفة العالم العاقل لا يجالس أهل الأهواء أصلا أي أصالة وابتداء، وكذلك لا يجادلهم. نكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء الغد إن شاء الله صباحا على 9، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله تعالى خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاركون والحضور الكرام الحمد لله لقد انتهينا من متابعة الحصة الرابعة بعنوان رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى فجزا الله فضيلة الشيخ عبد الغني بن حسن أوساد الجزائري خير الجزاء وبارك الله فيه وفي علمه wa nafa'a bihi al-muslimin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sesi keempat pada hari ini telah selesai. Namun rangkaian daurah Imam Al-Muzani yang kelima masih akan terus berlanjut pada hari-hari berikutnya. Maka jangan lewat

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من رسالة فوائد مستنبطة من قصة يوسف عليه السلام للإمام العلامة الشيخ المفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر له ولوالديه، وغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا وللمسلمين أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤلف وللحاضرين والسامعين.
0: آمين.
1: قال المؤلف العلامة والمفسر عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الفصل الخامس، ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره، حيث اتصف بها يوسف صلى الله عليه وسلم فأوجبت له الثبات في أموره كلها والاستغانة فيما هو يصدره من وظائفه الحاضرة، وهو في أحواله وتنقلاته مطمئن القلب ثابت النفس، ليس عنده قلق لبعده عن أبيه وأحبابه مع ما يعلمه من شدة الشوق والحب المفرط بينه وبين والديه، خصوصا أبوه يعقوب، وهو يعلم المكان الذي هو فيه ويتمكن من مراسلته، ولكن اقتضت حكمة الله ألا يحصل اللقاء إلا في تلك الحال التي اشتدت مشقتها وعظمت شدتها، فعانه الله وأيده بروح منه، وهذا من أجل ثمرات الإيمان.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس، عفوا الفصل الخامس، الفائدة الرابعة عشر: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. إيمان كامل، يقين، طمأنينة بالله وبذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

وهذا فيه أن ذكر الله عز وجل هو الوحيد الذي تطمئن به القلوب. لو ذهبت إلى أرقى المستشفيات الدنيا من أجل أن تداوي وسواسا أو اضطرابا أو توترا عصبيا أو قلقا، لا ولن تصل إلى ذلك سبيلا. الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إلا بذكر الله تطمئن القلوب، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، والله يقلبها كيف يشاء. فكيف تطلب شيئا من غير الله تبارك وتعالى وهو بيد الله؟ مستحيل. حتى ولو ادعى الناس بأنهم مطمئنين كذابون. ولذلك قال عمر: إننا في نعمة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. وقال بعض السلف: إنه لتمر على القلب ساعات يطرب بها القلب. فنقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا السرور إنه لشيء كبير. فيوسف عليه الصلاة والسلام مرت عليه محن وإحن وأزمات، سجن، كل أزمة كافية بأن تقسم ظهر الرجل. أخذ من أبيه، رمي في البئر، اشتري بيع كعبد، صار في القصر، اعتدت عليه النسوة، امرأة العزيز، ثم تكالبت عليه النسوة، ثم أدخل السجن. أزمات وابتلاءات ومحن واحدة تلو الأخرى. لولا الإيمان الكامل والطمأنينة بالله عز وجل وذكر الله عز وجل لا هلك. فذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد أكثر من 100 فائدة لذكر الله، بل عفوا في فوائد، وإنما الوابل الصيب، الوابل الصيب هو تلخيص لكتاب شيخه الكلم الطيب. وكم اعتنى الإمامان شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم بهذا الجانب في كل كتبهم، كل الكتب تجدونهم يكررون هذا ويؤكدون عليه. ذلك أن القرآن أكد على هذا الأمر، ولم يأمر القرآن بالإكثار من شيء حاشا الذكر، مثل ما كنا نقرأ في سورة الشعراء في الصلاة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا
فلقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالكثرة. وللإمام السعدي أيضا في كتبه مثل فضل الإسلام ومثل منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة، بل كتب منظومة في ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا أردت أن تعرف قربك أو بعدك من الله فانظر إلى حالك مع الذكر. وحال السلفي مع الذكر ليس كحال الصوفي والطرقي والمبتدع وصاحب الهوى وغير ذلك، لأن السلفي يذكر الله بالتوحيد ويعلم ماذا يقول ويعتقد ماذا يقول ويفقه ماذا يقول. أما أصحاب السبحة فإنهم يلعبون بذكر الله، يدعون ذكر الله وهم عن ذكر الله غافلون. ومن مؤلفات الشيخ كتابه شجرة الإيمان، بيان شجرة الإيمان، وذكر فيه فوائد الإيمان فوائد الذكر. واعلم أن بالذكر يكون الله معك، المعية الخاصة التي تعني التأييد والنصرة والفوز، المعية الخاصة، لأن الله مع عباده يسمع ويرى، هذا عباده عموم العباد. وهناك المعية الخاصة التي تكون لأهل الذكر، أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، حين يذكرني. فالذكر والإيمان لهما الأثر البالغ في حياة المؤمن عند الشدة، عند الكرب، عند الهم، عند الغم، عند الكدورات، عند الأزمات، عند المصائب، عند الرخاء، عند الفقر، عند الغنى، في السرور يذكر الله، وفي القرح يذكر الله، في الشدائد يذكر الله، في الضيق يذكر الله، في اللأواء يذكر الله، ويجد الثمرة يتلذذها. هذه كلها اتصف بها يوسف عليه الصلاة والسلام. وعندهم الأئمة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة، أمرهم الله بالذكر، مثل ما قال الله تعالى لزكريا: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ولذلك لما كان ذكرهم لله عز وجل دائم وصادق وبعلم، يذكرون الله على علم، يعلم ما معنى سبحان الله، ويعلم ما معنى الله أكبر، ويعلم ما معنى لا إله إلا الله، وما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول لي ولا قوة للتحول إلا بالله.
لا حول لا تحول لي من حال الفقر إلى الغنى، ومن حال الكرب إلى الفرج، ومن حال الهم إلى الفسحة، ومن حال الضيق إلى السعة، ومن حال الظلم إلى النصر والنصرة، ومن حال كذا، لا تحول لي. ولذلك من اشتدت عليه الأمور ووقف يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يعلم ماذا يقول، معنى لا تحول لي، لا أستطيع أن أتحول من هذا الحال إلى الحال الأحسن إلا بالله. مثلا المؤمن حينما يقول المؤذن هيا على الصلاة، ماذا يقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو يكون في بيته، فإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله كأنه يقول يا ربي حولني من بيتي إلى المسجد في ظرف قصير لأدرك الصلاة وأدرك تكبيرة الإحرام وأدرك تحية المسجد. لا تحول لي إلى من بيتي إلى المسجد إلا بإذن الله، إلا بالله تبارك وتعالى. فهو يقولها بفقه، بفقه يعلم ماذا يقول. الحجاج أمرهم الله سبحانه وتعالى بذكر الله، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو أشد ذكرا. لأنك مثلا وانت في البيت ولم تجب المؤذن، غالبا نجربها، إذا لم تجب المؤذن غالبا لا تدرك الصلاة، ولا تدرك على الأقل لا تدرك تحية المسجد، ولا تدرك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. لكن إذا خفت وحضرت القلب وذكرت الله عز وجل وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله 4 مرات مع الأذان، وتضرعت إلى الله بذلك، وكنت راغبا وراهبا وطامعا ومتوكلا ومحضرا لمقامات العبودية، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، وفقك الله. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر وفرعون وراءه مع صولجانه، قال له أصحابه إنا لمدركون. فموسى مول كما سائر الناس، قال كلا مطمئن، مع أن فرعون بقي له 4 أمتار لكي يصل إلى موسى. فقال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا مستحيل، إن معي ربي سيهدين. كيف قال معي ربي؟ لأنه

فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ذهب إليه ولكن يا في ذكري، يعني لا تنقطع عن الذكر، لا تنيا في ذكري، لا تنقطع عن الذكر. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت بعد انتهاء المحاضرة إلى البيت وابحث على كلمة كثيرا كم وردت في القرآن الكريم ومع أي عبادة من العبادات، تجدها أكثر ما ذكرت ذكرت مع ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومنها فضل الإيمان الكامل واليقين والطمأنينة بالله وبذكره. لا تطمئن القلوب إلا بذكر الله تبارك وتعالى. والمصائب إذا جاءت يقابلها المؤمن بالإيمان فلا تزيده إلا قربا من الله تبارك وتعالى وطمأنينة، مثل ما وقف موسى عليه الصلاة والسلام أمام السحرة وألقى السحرة حبالهم، ماذا قال لهم موسى وهو مطمئن؟ ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. أنا الملك ملك الله، الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. بعض الناس حينما تصيبهم مصيبة يترك حتى الفرائض، يقول عندي مصيبة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. لما تجي البأساء والضراء عليك أن تزداد قربا من الله، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ليتهم عندما يأتيهم البأس يتضرعوا، ولكن قست قلوبهم، قست قلوبهم من عدم ذكر الله. فبعض الناس عندما تأتيه المصيبة ينشغل عن الفرائض ويترك النوافل، يكون مثلا يصلي الضحى ويصلي الرواتب ويصلي القيام ويصلي، ويأتي بأفكار الصباح وأفكار المساء وأفكار الصلاة وأفكار الأحوال والخروج والدخول. لما تأتي المصيبة يقابل الناس، يقابل الناس ويبقى يشكي للناس ويبكي للناس ويشكو حال الله لخلقه، وهذا من الخذلان الذي يخذله الشيطان. بعضهم يترك حتى الفرائض ليس النوافل فقط. وبعض السلف عندما تأتيه المصيبة لا تعطله حتى على قيام الليل، ولا النوافل ولا الصوم ولا الأذكار ولا الأوراد ولا الصدقات، لا تغير بهم الأحوال، القلب يحزن والعين تدمع ويبقى ما نقول إلا ما يرضي ربنا، ما نقول إلا ما يرضي ربنا. فيوسف لم تشغله المصائب عن تلك الوظائف الإيمانية، فالذي يضطرب قلبه لا سبيل لتهدئة هذا القلب وذهاب الوساوس والهواجس إلا بذكر الله. ولذلك كثير من حتى المستقيمين عندما يصيبه ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه سحر،

تجده بدل أن يلجأ إلى الله يذهب إلى الراقي. والراقي ماذا عسى أن يفعل لك؟ ما يفعل لك إلا ما تستطيع أنت أن تفعله من قراءة القرآن، فيتعلق بغير الله. ولذلك كان الذين يسترقون يخرجون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لأنهم تعلقوا بغير الله. كان صلى الله عليه وسلم كما تصفه عائشة رضي الله عنها إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما؟ لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لما وقع الكسوف خرج يجر رداءه. كيف يجر رداءه؟ ليس له الوقت لكي يلبسه، يجره بيده ودخل الصلاة حتى انكشف الكسوف. قال الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالمرء عند المصائب، عند الشدة، عند الفقر، عند الأزمة، عند الضيق، عند الظلم، له عبوديات أكثر من العبوديات التي كانت في الرخاء. من عبادة الله ومن ذكر ومن سجود ومن تضرع واستغفار. ما الذي فرج على يونس وهو في ظلمات البحر وظلمات الحوت وظلمات الليل؟ ما الذي فرج عنه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ليلا ونهارا. بقي أسبوع أو شهر هو في بطن الحوت ويقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا استجيب له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الإمام ابن القيم ما دفعت الشدائد والكروبات بمثل التوحيد، لأن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت توحيد الله، سبحانك لا شريك لك، إني كنت من الظالمين اغفر لي ما حصل مني وفرج عني ما أنا فيه من الكرب. فالإيمان بكل معانيه. ما هو الإيمان؟ 60 شعبة أو 70 شعبة. عندما تأتي الشدائد تجمع مقامات الإيمان كلها. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا رأوا الكسوف ماذا؟ يصلوا ويتصدقوا ويستغفروا ويلجؤون إلى الله عز وجل حتى ينكشف، لأن الإيمان يورث ويثمر في قلب المؤمن ثباتا في تقلباته كلها، ويستحضر منة الله ويطمئن أنا بذكر الله تطمئن القلوب. والحديث في الذكر ذو شجون. الحديث عن الذكر ذو شجون، ذا أهمية طويلة وعريضة. على أننا نذكر أن ذكر السني السلفي ليس كذكر
عامة الناس. ولذلك ينبغي أن تعرف كل ألفاظ الذكر وماذا تعني. وللإمام ابن القيم في بدائع الفوائد كلام عظيم وجميل في هذا الباب في معرفة معاني الذكر وأن لها الأثر. يعي ما يقول، لا يقولها وقلبه غافل لاهٍ، وإنما عندما يقول سبحان الله مثلا يعني تجلى الله، تنزه الله، تقدس الله، تعالى الله، تبرأ الله من ماذا؟ من الشريك والصاحبة والولد والنقص والوالد، هذه تعنيها كلها سبحان الله. ولذلك كانت سبحان الله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ الميزان. فالذي يقول الكلمة ويقولها بقلب كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان شيخ الإسلام إذا قيل له عن أحد أنه مسه جن أو سحر أو غير ذلك يقرأ عليه آيات قليلات مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للممسوس أخرج عدو الله أنا رسول الله فيخرج مثل الدخان. فارحم نفسك بهذه المعارف وهذه الفوائد، استحضر الإيمان، كمال الإيمان، الإيمان الكامل، اليقين. اليقين مثل ما ذكرت لكم عن موسى عليه الصلاة والسلام أن عنده يقين لما قال له أصحابه إنا لمدركون، قال كلا، عند يقين فهناك فرج لأن الله وعده، الله لا يخلف الميعاد. بسبب هذه الكلمة فرج الله، أمره أن يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل الشهم الكبير جدا، وذهب يمشي في اليابس

0: ثم قال رحمة الله تعالى عليه ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بفعله أو قوله وإخباره كما قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب هذا الذي وصاه أن يذكره عند ربه فنسي وجاءه يسأله عن رؤيا الملك فأجابه ولم يعاتبه أو يعنفه أو يعامله بسوء خلق وبحسن الخلق تحصل للعبد الحياة الطيبة العاجلة والآجلة
1: قال ومنها أنه لا بأس بالاستعانة بالمخلوق في الأمور العادية التي يقدر عليها بقوله أو فعله وأنها لا تنافي التوكل بل هي من جملة الأسباب بل توافق قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا من ذلكم أن يوسف قال للساقي قلنا كين الساقي وكين الخباز الخباز مات صرب والساقي رأى يوسف في المنام أو تعبير منامه أنه سيخرج وقال اذكرني عند ربك فاستعان به من باب الأسباب ليس من باب التوكل لأن التوكل هو على الله عز وجل لأنك في الاستعانة يشترط فيها ثلاث أمور حاضر قادر حي حي قادر حي قادر حاضر موجود لأن أهل الشرك قد يدعون حاضر قادر غير موجود حاضر قادر غير موجود كمن يدعون أشياخهم إذا كانوا بعيدين عنهم أهل التصوف يقولون لمريديهم وأتباعهم إذا سافروا يقول خذ هذه الصورة صورتي إذا اشتدت بك الأمور فأخرج الصورة أخرج الصورة اليوم الصورة موجودة في الجوال وقد لا يجيبه شيخه بالجوال شيخه ربما ما عنده جوال فيخرج الصورة ويصير يدعو الصورة هو غير حاضر وغير غير قادر وغير موجود لا حاضر ولا قادر ولا موجود هي لو نقص شرط واحد فلا يجوز أن تستعين بالشخص لا تستعين بالشخص ولا تسأله لا تسأل ولا تستعين لا تسأل ولا تستعين بمن كان لا حاضر أو لا قادر ولا لا حاضر ولا قادر ولا حي قد يكون ميت يدعون ميتا وقد يدعون غائبا وقد يدعون غير قادر فهذا الساقي سوف يكون مع سيده وهو قادر وهو حي فقال له يوسف اذكرني عند ربك وقل له بأن هناك شخص عنده كذا وكذا. فيوسف لم يترك التوكل ولم يعلم الغيب أن سيده سوف أو سيد الساقي سيكون عنده رؤية، لا يعلم، وإنما من باب اتخاذ الأسباب

الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزا. قال قبل هذه الكلمة قال كلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل من المؤمن القوي والضعيف كلاهما فيه الخير، إلا أن الخير متفاوتون في الخير. قال الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. فالمؤمن القوي مثلا في طلب العلم خير من المؤمن الضعيف في طلب العلم. المؤمن القوي في حفظ القرآن خير من المؤمن الضعيف في حفظ القرآن. المؤمن القوي في تحرير المتون والجلوس إلى الحلقات خير من المؤمن الضعيف الذي يعني لا يحضر الحلقات ويحضر نادرا. فالذي يحضر دائما خير وأحب إلى الله، يحبه الله أكثر من غيره، هذا قوي. هناك المؤمن القوي في النوافل في الضحى والرواتب والليل وغدا. هناك مؤمن قوي في الذكر خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هناك المؤمن القوي في الصدقات، ما مثلا مزقه الله ماذا؟ قارورة من ماء، تراه ماذا؟ ينفق وربما ينفقها كلها إذا كان عنده استغناء، لأن الشيطان يعيدك ماذا؟ الفقر، يقول له لو تنفقها ستبقى عطشان. لكن هناك عنده قوة يقول لك أنا أنفقها وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال لا ينفع صاحبه إلا إذا كان فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ايش معنى هكذا؟ ينفق، سلطه الله على نفقته في الخير في الحق. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته، سلطه على المال، كأن هذا المؤمن تسلط على المال فصار ينفقه. المتصدقون ليس عندهم خوف من الفقر، عندهم إيمان، عندهم يقين. لو عنده درهمان ديناران ينفق أحدهما ويبقي الثاني، وهناك من عنده 1000 دينار أو 2000 دينار ينفق 10 دنانير، أيهما أفضل، الأول أم الثاني؟ أجيبه، ها الأول، لأن هذا قسم ماله نصفين والثاني أخذ منه جزءا يسيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: غلب دينار أو درهم 1000 درهم،
ألف درهم، لأن الأول كان عنده ديناران أو درهمان، أنفق أحدهما وأبقى الثاني. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، الذي يعمل ويبكر ويكسب وهذا خير من الذي ينام في كل شيء وفي كل خير. كيف يكون المؤمن القوي؟ كيف يكون قويا لكي يكون خيرا وأحب إلى الله؟ يحرص ويستعين ولا يعجز. حرص على ما ينفعك، استعين بالله لا تعجز، وأنه إذا أصابه شيئا لا يقول لو لو لو لو، إنما لو تفتح عمل الشيطان، إنما يقول قدر الله وما شاء فعل. فيوسف عليه الصلاة والسلام توكل على الله واستعان بالحي القادر، الحي القادر الموجود، الحي القادر الموجود، فأنساه الشيطان ذكر ربه. اسمعوا جيدا وافهموا، هذا هو الفهم الذي ذهب إليه المفسرون من الأئمة، لأن هناك من أخطأ في هذا الفهم فقال فأنساه الشيطان ذكر ربه، ظنوا بأن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه، حاشاه، وتعالى الله أن ينسى نبي ذكر ربه. وإنما الساقي لما دخل القصر وبقي مدة سنوات نسي أن يذكر ربه بأن هناك رجل في السجن، فأنسى الشيطان الساقي، أنسى الشيطان الساقي أن يذكر ربه بحال يوسف وبشأن يوسف، فأنساه الشيطان ذكر ربه. لأن يوسف من عباد الله المخلصين، لا يمكن أن ينسى ربه. وهو قال الله عنه واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فكل ما يقوله بعض المفسرين بأن يوسف نسي ذكر ربه وترك التوكل، هذا من الطعن في النبوة، في نبوة يوسف. قال الشيخ ومن كمال إخلاص يوسف وكمال خلقه أنه لم يعاتب الناجي، مع أنه جاءه بعد السنوات. الناجي هذا الساقي دخل القصر، وليدخل القصر ربما في الشهر الأول وفي العام الأول ليكون في منزلة، لكن نظرا لأنه دائما يرتاد على الملك، وهو موضع ثقة، هو موضع ماذا؟ ثقة، لأنه ممكن الساقي يجعل سم في الخمر فيشربه الملك فيموت، معناه صاحب منزلة عند الملك. ومع ذلك مضى سنة وسنتين سبع سنوات لم يتذكر يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أنه تفضل عليه بعد فضل الله بمنة عظيمة، أنه بشره بأنك ستخرج من السجن وتدخل للقصر وتصير من المقربين للملك. مفروض هذه لا ينساها،
حتى وقع ما وقع للملك، واشتدت الحاجة والضرورة عند الملك، وعجز الكهنة والكهان والسحرة والعرافون والقصاص عن تعبير رؤيا الملك. جاء هو وذكر بعد أمة، بعد أمة، بعد من مضت أمة، كما قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. مضت أمة، ذكر بعد أمة، وقال يعني أنا أعرف واحد، وانظر ماذا فعل، وانظر. قال الآن اذهب إليه، وذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن بعد أمة. ويوسف من إخلاصه، ونشاهد يا أخواننا، من إخلاصه يعني لما جاءه الساقي وقال له: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، مباشرة يوسف ما قال له: وين الخير اللي قدمته لك أنا؟ أين العهد؟ ألم أقول لك اذكرني؟ وين الصداقة؟ وين كذا؟ ما قال له شيء، وهذا من إخلاصه، لأنه لا يريد أن يتوسل بالأعمال الصالحة من أجل مصلحته، مع أنها مصلحة، مصلحة يعني تزيده عبودية بعد الله، يعني عند الله عز وجل. لما يكون الإنسان حر ليس كما يكون مسجون، السجن يعني قهر وعذاب عفاكم الله. مباشرة قال له: تزرعون 7 سنين دئبا؟ قال: سوف تأتيكم يعني 7 سنوات خصبة، وبعدها تأتي سنوات شدة، ومن من النافلة القول ومن النصيحة أن تفعلوا كذا: تزرعون 7 سنين دأبة مجتهدين، تضاعفون الزرع، ثم تأتي 7 سنوات شداد يأكلن ما قدمتم لهن، والذي حصدتموه اتركوه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، وكلوا وجبة بدل 4 وجبات، بدل 4 وجبات: فطور الصباح والغداء والأمسية والعشاء وغير ذلك، كلوا وجبة واحدة. وين المقابل؟ لله تبارك وتعالى، لأنه سينقذ بشرية. ما قال لها: مقابل ذلك ماذا ستعطوني؟ هذا من إخلاصه وكمال خلقه، هذا من إخلاصه ومن كمال خلقه أنه لم يعاتبه، مع أنه جاء بعد 7 سنوات أو أكثر، لأن الله قال أمة، مع أنه وصاه وهو يعلم أنه ستكون له مكانة وجاء لحاجة عظيمة، ولو لم يقل له الحل لهلكت مصر والشام والمدن التي حولها. هذا الموقف، وبعد أمة من الناس، وجاءه لمصلحته، لم يقل له ولا بنت شفا من اللوم، وهذا
أيها الإخوة الكرام، فائدة لنا جميعا أننا نتقي الله. أحيانا بعض إخوانا يقصرون في حقنا، هذا كافر قصر في حقه لم يلومه، كيف وبينك وبين أخيك الأخوة الإيمانية وظل عرش الرحمن؟ عندما يغلط أدنى غلطة تضربه بالحسام المهند، تقطع رأسه، ويكون ذلك سببا في الفرقة بينك وبينه، وتجد نفسك أنك فعلت ذلك ليس إخلاصا لله وإنما انتصارا لنفسك. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. لا تنتصر لنفسك، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. كونوا أنصارا لله، من أنصار إلى الله؟ نحن أنصار الله. كم وقعت من الفرقة والتمزق من أجل حظوظ النفس بين الإخوة، وتعطلت الدعوة، تعطل العلم، تعطل اللقاء، ويعرض هذا ويعرض هذا، وشانت القلوب. ولذلك هذا من أعظم الفوائد، يتعلق بالتوحيد ويتعلق بالإخلاص، لأن الشيطان وراء ابن آدم كما قال الله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء. ما أحسن أن يقول الإنسان إذا سولت له نفسه أن يلوم أخاه، أن يقول: هذه تحت قدمي، أتركها لله، أحلم على أخي، سامح الله أخي. انظر يوسف ماذا فعل به إخوته، قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. والرسول فعلوا فيه ما فعلوا، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. رجل قتل ابنته زينب عندما كانت مهاجرة من مكة إلى المدينة، ولما دخل مكة فاتحا صار ذاك القاتل كلما دخل بيتا طرده. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من البيت الفلاني ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، ويدخل البيت الفلاني فيطردوه، حتى وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يديه، قال: ما لك؟ من أنت؟ قال: أنا الذي قتلت ابنتك زينب. اذهب فقد غفرت لك، عفوت عنك. ابنته
فالانتصار للنفس عطل كثير من مصالح الدعوة إلى الله عز وجل. وقد تمر على الأمة على الجيل ماذا 25 سنة ما فيه دعوة، لا يوجد دعوة أبدا، لا يوجد تعاون على الدين. قال المسجد فلاني أنا لا أدخله لأن فيه فلان، لا لي شيء، لا لي كونه مبتدع، لا، وإنما يوم من الأيام قال لي كذا وكذا، اليوم يوم من الأيام تكلم فيا بسوء، طعن فيا، استنقصني. فالناس إذا قصروا في حقك فأنت لا ترجو من أعمالهم مصلحة لنفسك، ولا تتضجر، لا تقلق، لأن ما عملته فهو عند الله، وما عند الله لا يضيع. وهذه القضية عندها علاقة بالإخلاص وعلاقة بالأخلاق. الساقي الناجي جاء ليعبر له يوسف عن رؤيا الملك، ملك قادر بهذا التعبير يصعد منزلة كبيرة هو لم يطلبها، ولكنها جاءت على قدر، جاءت بدون أن يطلبها. ولذلك لما دخل يوسف على الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، خذ ما تشاء من المناصب، نمكنك وأنت آمن في مملكتنا

0: واحيانا هذا مهم جدا، احيانا صاحب القضيه يكون هذا الذي طعن فيه والذي اعتدي عليه وطعن، يكون هذا وغيره يفورون لا شأن لهم في القضية، يقولون آذاه وجاء الآن لمصلحته. يقولون له هذا الذي أنت تريد أن تعاونه، انظر ماذا فعل لك وماذا فعل لك وماذا فعل لك. وقد يدخلون حتى تحت بعض الدعاة، يدخلون حتى عند بعض الدعاة، يقول له يا شيخ هذا فلان طعن فيك يوم من الأيام وتكلم فيك، هذا الداعي ولا هذا الشيخ ماذا يكون؟ بشر، بشر يحس، كما قال بعض السلف ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت؟ عندما جاءوا وقالوا له إن فلان كذا وكذا، قال ألم يجد الشيطان غيرك حتى تأتي أنت وتخبرني بما فعل؟
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة هو بريء منها، لا يلام على طلب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس، كما فعل يوسف صلى الله عليه وسلم مع طول مكثه لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إلى آخر الآية، حيث بان لكل أحد براءته التامة التي لا شبهة فيها، فلم يخرج من السجن لمواجهة الملك إلا في حالة براءته وهيبته ورفعته وتعظيم منهم لعلمه وفضله ونزاهته عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الإنسان إذا وجهت له تهمة وهو بريء منها لا يلام على طرب الطرق والوسائل التي يحصل بها الوضوح والبيان العام للناس. يعني أن تبرئ نفسك من تهمة وأنت بريء منها بطرق سلمية وطرق شرعية لا حرج في ذلك. ليظهر براءته. يوسف عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرسول يستدعيه للحضور عند الملك قال أنا لا أخرج هكذا، لا أخرج بمنتي الملك، بل أرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. أنا دخلت، أدخلوني السجن بتهمة أني اعتديت على المرأة، وهي قالت إما يفعل وإما يلزم، لكن في الرأي العام قالوا إنه ماذا؟ إنه اعتدى على امرأة العزيز. لكن لما ظهرت براءته قالوا أدخلوه السجن، ثم رأوا من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه خلاص مهما يكن حتى حين. فيوسف عليه الصلاة والسلام رجل شريف نقي كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عائلة نقية جدا، بل هي أنقى العائلات في الدنيا في الأرض، ولذلك قال أنا لا أخرج بمنة الملك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت مكانه لأتيت، لو كنت مكانه لأتيت. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى الناس خلقا، مش معنى أن يوسف ليس فيه من الخلق، ولكن هذا رأي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام في براءة نسبه وشرفه، فقال للساقي ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. فماذا فعل الملك؟ استدعى جميع النسوة التي اجتمعنا على يوسف وكدنا له، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. وهذا يذكرك بقول الله تعالى مما يدعونني إليه، مما يدعونني إليه رجال ونساء. ماذا قالت النساء؟ حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، نكرة في سياق النفي، من سوء لا سوء فيه. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، فظهرت براءة يوسف عليه الصلاة والسلام حيث بان وظهر لكل أحد براءته التامة، فلم يخرج من السجن إلا وهو بريء تمام البراءة. يعني الدفاع عن النفس، الدفاع عن النفس في مسألة العرض يجوز، أما عندما لا يكون هذا الأمر يتعلق بالعرض وغير ذلك، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح كل صخر مثقال بدينار. يعني ما ترد على كل شيء. من ذلكم مثلا، من ذلكم قد يكون الإنسان إمام أو داعية، والداعية عرضة للتهم، التهم وكلام العامة وكلام المغرضين وكلام أعداء السنة وأهل الأهواء وأهل البدع وغير ذلك، فلا يتخذ المنبر ولا المسجد للرد عن نفسه، وإنما يتركها. لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، اترك هذا الأمر والله يبرئك، لأن الله تعالى قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طال الزمن أم قصر سوف تظهر براءتك، لكن لما يكون أمر متعلق بالعرض والشرف ينبغي أن تبرئ نفسك. كم بقي من الوقت؟ نص ساعة؟ 25 دقيقة، أنا أستغل منها ربع ساعة بك.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه الفصل السادس: ومن ذلك أن يوسف صلى الله عليه وسلم جمع لهم بين تعبير رؤيا الملك وبين ما ينبغي لهم أن يفعلوه ويدبره في سنين الخصب لاستعداد لسنين الجدب. وحين قال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي تتمكن من أمور المملكة وتدابيرها، مفوض إليه الأمور لأمانته وكفاءته وكمال الثقة به، فالملك هو الذي ابتدأ توليته وتفويض الأمور إليه، وهو الذي اقترح أن يكون على خزائن الأرض وجبايتها وتصريفها لأجل عموم المصلحة، ولهذا قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، أي أحفظ الحاصلات والغلات وأعلم كيفية تصريفها وتدبيرها، فحينئذ أعتني في سنين الخصب بالزروعات الهائلة وجباها في مخازنها، وفي سنبلها وأجتهد بالاقتصاد في أكلهم أيام السنين الخصيبة لتتوفر الغلال ويكون لها النفع العام. فحين جاءت السنون المجدبات وعم الجدب الأقطار المصرية وما جاورها من الأقطار وفني ما عند الناس جعلوا يقصدون مصر من كل جهة جعل يقيل لهم كيل العدل والاقتصاد بحسب الحاجة لا يزيد كل واحد على حمل البعير خوفا من ألا يحتاجه المحتكرون ويحصل الضرر على المحتاجين المعوزين. ولهذا من جملة ما عالج إخوة يوسف أباهم بإرسال بنيامين معهم أن قالوا ونزداد كيل بعير أي إذا كان معنا حصل لنا زيادة كيل بعير لأن عائلة يعقوب كثيرون يحتاجون إلى ميرة كثيرة فحصل لهذه الأعمال الجليلة على يد يوسف نفع للخلق عظيم وإزالة ضرورات ودفع حاجات وتهوين للشدات والقربات.
0: من فوائد القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام هذا سبق أن أشرنا إليه أنه رغم أنه سجنوه واتهموه وأن الساقي نسيه ولم يذكره إلا بعد أمة من الناس لما جاءه الساقي الناجي عبر له الرؤية وزاده فوق ذلك التدبير يعني لو عبر له الرؤية قال سوف تأتي 7 سنوات و7 سنوات وعام فيه يغاث الناس وتركهم لا يعرفون وهذا الذي قال يوسف إني حفيظ عليم من ماذا؟ من الله سبحانه وتعالى فأعطاهم التدبير قال ما حصدتم فذروه في سنبله لكي لا يأكله السوس الدود إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون فعبر لهم رؤيا الملك وبين لهم حسن التدبير وما ينبغي أن يفعلوه في سنين الخصب أنا في سنين الخصب رغم توفر الغلات يأكلون وجبة واحدة إلا قليلا مما تأكلون استعدادا لسنوات الجب وأمرهم أن يزرعوا زرعا متواصلا ودائبا فالملك رأى فيه شخصا عظيما فاهما محنكا خبيرا بهذه الأزمات فقال له ائتوا به فاشترط يوسف أنه لا يأتي إلا بعد البراءة فجاء وبرأته النساء وبرأته زوجته امرأة العزيز فتبينت عظمته يوسف يعني يوسف أيها الإخوة الكرام يوسف الملك سمع الساقي يتكلم عليه وسمع يعني وذكر له الساقي كل أحواله وأنه عبر لهم الرؤية الأولى والثانية وكانت كذلك وهذا الخباز قتل والثانية أن النسوة برأته. ولا شك أنه ذكر له الإحسان الذي كان عليه يوسف، وجاءت امرأة العزيز وبرأته. كل هذا لم يقترح الملك شيئا، فلما جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة الكرام، لما جاءه يوسف ودخل عليه القصر وكلمه، هذه وكلمه أعيدها مرة وثانية وعشرا، وكلمه يوسف، رأى سمو الكلام، فلما جاءه وكلمه يعني رأى عظمة الكلام، يتكلم ليس كما يتكلم الناس، أدب رفيع وطرح. ولا شك أن هذا الكلام الذي يتكلمه يوسف ورثه من أبيه، وأبوه من ورثه، ورثه من جده، وجده ممن ورثه، ورثه من الخليل عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العائلة الشريفة عندهم كلام فيه الأدب، فيه الخلق، فيه السمو، فيه الرفعة، ليس فيه العيب، ليس فيه الفاحشة، فيه السلامة. ماذا يأتيك من يوسف عليه الصلاة والسلام الذي تربى عند يعقوب، ويعقوب تربى عند إسحاق، وإسحاق تربى عند الخليل، والخليل أدبه ربه سبحانه وتعالى، والكل أدبهم رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. فانبهر الملك، انبهر في طريقة الكلام، فقال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. تروى قصة أن أحد الأدباء الشعراء يعني أصحاب الكلام البلاغة وغير ذلك اشتهر في بغداد عاصمة العباسيين، اشتهر العراق، فجيء به من قريته إلى الخليفة، فقالوا: إنه سيأتي الأديب الفلاني. فتهيأ وفد الملك، استعدوا للقاء الأديب الذي اشتهر بشعره وبلاغته وكلامه وغير ذلك. فكانوا ينتظرون شخصا بسطة في الجسم، عنده جمال، عنده هيئة، عنده لباس. فلما دخل عليهم إذا به هو رجل قصير وذميم الخلقة، خلقته ذميمة، عينه جاحظتان. فلما دخل الملك والحاشية نظروا إليه فضحكوا وضحكوا جميعا. فقال له هذا الأديب، قال: أيها الملك، قال الله تعالى فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا

0: هو الملك. قال الله تعالى: فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، بمعنى انتظرني أن تكلم، عند ذلك إن شئت أن تضحك اضحك، لأن الإنسان ربما قبل جلوسه ترفعه ألبسته، ولكن بعد جلوسه يرفعه ماذا؟ كلامه. وكأن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، ويعجبك الرجل الطرير فتزدري فتبتليه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل النحيف تبتليه وإذا في ثوبه أسد هصور كما يقولون. فالملك عندما سمع يوسف عليه الصلاة والسلام قال: إذن أنت أمامك المملكة، افعل ما تشاء. ماذا نستفيد من هذا؟ أن الذي يرفعنا الله به هو العلم، هذه فائدة. فلما كلمه إنك قال اليوم قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أن الذي يرفعك كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيوسف رفعه الله تبارك وتعالى بالعلم، أخرجه من السجن بالعلم، وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في نجاة الناس من الجوع والفقر والأزمة بسبب الكلام، كلام الذي. ولذلك ينبغي للمرء أن يصون لسانه من العيب، ويشحن ذاكرته وصدره بالعلوم. فالملك رأى فيه الشخص العظيم، ورأى أنه يوليه للوقوف معهم في الشدائد. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ، أعرف كيف تحفظ الغلات والمحاصيل، عليم بكيفية توزيعها في مناطق فلسطين والشام ومصر والمدن التي حولك. واشتدت الأزمة، أزمة، وجاءت 7 سنوات، ثم جاءت 7 سنوات الثانية، وكان يوسف لا يعطي إلا حمل بعير لكل واحد، ويسجلوها، وعندهم دواوين وعندهم دولة، يعني حتى إخوته لم يزد لهم عن حمل بعير الواحد. ولذلك قالوا لأبيهم: أرسل معنا أخانا نكتل، نزداد كيلا ونزداد كيل بعير ونمير أهلنا، يعني نطعم أخانا.
1: ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن الرسل، وقررتها هذه الشريعة لقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن استعمال الأسباب
0: يكفي هذا. نختم بهذه، وهو نستنبط من الآية أن الرسل أكرم الناس، وأنهم أصحاب ضيافة، مثل ما كان جده أو جد أبيه إبراهيم أكرم الخلق، أكرم الخلق يومه. كان يقول لخادمه: اذهب فأتني بضيف، فإذا أتيتني بضيف فأنت حر. يحرره لأنه جاءه بضيف. ويروى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان

يضرم النار، يشعل النار أمام خيمته في العراق أو في فلسطين في البرد، منطقة باردة جدا، بل أبرد البلاد العربية. ولذلك كانت رحلة الشتاء في اليمن ورحلة الصيف في الشام، لأن لو كانت رحلة الشتاء في الشام برد شديد، برد سيبيريا، برد سيبيريا في روس يصب على الشام. نسأل الله أن يلطف بإخواننا المسلمين في سوريا وفلسطين وغزة وغير ذلك. فكان إبراهيم يشعل النار، حطب أشجار يشعلها، فإذا مر عليها عبر السبيل وجاء يتدفأ، يستغل إبراهيم الفرصة ويذبح له جازور ويشويه له ويعطيه له، يعرفه ولا ما يعرفه، ويدعوه للتوحيد، يدعوه للتوحيد. فجاء رجل عابر السبيل فمر على إبراهيم ووجد النار، فقد يسجد لتلك النار، وكان إبراهيم قد حضر قرى يعني ضيافة، فلما رآه يسجد لغير الله عز وجل طرده إبراهيم، فذهب فعاتبه رب العالمين، قال هذا العبد أنا صابر عليه مدة طويلة، أنت فأحس إبراهيم بالعتاب واللوم، فذهب وتقف أثر ذاك العابر السبيل يريد إرجاعه إلى داره لكي يكرمه، لكن هذا الشخص ابتعد عن دار إبراهيم فلقيه إبراهيم وقال له إني أريد أن أرجعك لكي أكرمك. قال أنا لا أستطيع مسافة طويلة. قال أحملك على ظهري لكي أكرمك. قال ما هذا الكرم؟ قال إن ربي عاتبني من أجلك. قال ربك يعاتبك من أجلي؟ هذا الرب يستحق العبودية. فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله. فالضيافة يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وكرام الضيف ولو بكأس ماء ولو بإفراش لحاف ولو بخبز يابس ولو بكلمة طيبة. ومن أراد أن يعرف آداب الضيافة فليقرأ كتاب للإمام ابن القيم اسمه الرسالة التبوكية، الرسالة التبوكية، فيها كل ما يتعلق بالضيافة وورد في القرآن الكريم من الضيافة، ضيافة إبراهيم وضيافة يوسف عليه الصلاة والسلام، أن يوسف قال لإخوته ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فإذا جاءت العشر الأواخر فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة، ينفق الشاة
التي تذبح في العيد يقول لعائشة رضي الله عنها: كم بقي من الشاة؟ تقول: بقي منها إلا الكتف. يقول: بل كل بقي إلا هذه الكتف، كل الشاة باقية إلا هذه الكتف، يعني الذي كما قال الله تعالى: ما عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. والمرء يعود نفسه على الكرم، أن ومما رزقناهم ينفقون، ويفتح بيته، لأن فتح البيت للضيافة فرصة للدعوة إلى التوحيد، فرصة للدعوة إلى التوحيد، يهدي الله سبحانه وتعالى بها في أم من الناس. كم من بيت في أحياء المسلمين كان سببا في انطلاق الدعوة بسبب أن صاحبه فتح بيته لكأس شاي، لرغيف خبز، لإدام، للتمر، شيء يضعه للضيوف. والذي يكون كريما يتشبه بإبراهيم وبإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.